انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنه قضى هيركنها في الثمانيات. تغطيه لكل الدوريات والاحداث الكرويه والرياضيه المحليه والعالميه مع محمد طارق قضى من الحد للاربع من 12 لوحده الظهر على انرجي 92.1

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1 حلقة جديدة, حلقة يوم الأربع, حلقة يوم 3 يونيو 2026 بتبدأ دلوقتي حالا. ومعنا ومعكم أيها السادة إنه في
2: حاول فوق
1: إنه نجم النجوم ملك السوشيال وأبو عيون جاري أو عسلية, نجم الفاشن, نجم الفلوس, نجم الريل استيت, نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية, ليك وليها ولي, أغلى واحد في صحابي وأغنى واحد في صحابي.
2: إيه ده؟ لا.
1: نجم البايسيبس والشايسيبس والكرايسيبس والفايسيبس والمايسيبس والأوزاكا سيبس والتوكيو سيبس والمونتن فوجي سيبس, نجم الساحل سيبس, إنه يا جماعة مين
2: والقمر والسهر الأوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها والناس كلها بتحسدها عليه, وانا اول واحد. مين هي؟ هي بينو الإزاعة, هي طمطم الإزاعة, هي جيكوب إيلوردي الإزاعة. انت لسه ما شفتيش اللي حصل؟
1: ايه؟
2: لسه ما اتفرجتيش على إيفوريا؟
1: لا.
2: طيب روجيل الإزاعة, ملكة البايسبس والترايسبس والماما سبس وهاتي فلوس سبس وكل حاجة سبس. مين هي يا جماعة؟ هي سارة المنذر. في ايه مالك؟
1: انت تدتني هنت وحش قوي.
2: لا في ايه؟
1: انت قلت لي اول ما قلت جيكوب إيلوردي انت لسه ما شفتيش.
2: ايوه, ما هو كل واحد فيهم هيحصل حاجه كبيره جدا في حياته.
1: ما تقوليش ان هو ده اللي هيحصل له.
2: كل واحد فيهم حصل حاجه كبيره جدا في حياته, وهقول لك حاجه بره الهوا عشان بس ايه عشان نخلص يعني. طيب. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها, اخباركم ايه, عاملين ايه النهارده؟ انا بحاول افوق نفسي عشان كده بتكلم بصوت عالي وانرجي عاليه عشان احاول افوق شويه, لان انا نايم على روحي جدا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنفوق, واحنا الهدف بتاع اصحاب انرجي اللي احنا كلنا كده نفوق مع بعض, كلنا نصحصح مع بعض, نشغل خلايا مخنا مع بعض, نسمع اغاني حلوه مع بعض. فصباح الفل عليكم وان شاء الله يوم جميل علينا كلنا.
1: كده كده هيبقى يوم تحفه في الجمال مش يوم جميل عادي.
2: أيوة.
1: لان هو ده الحال في اصحاب انرجي, فعايزين نعرف انتوا فين ورايحين فين وجايين منين وبتعملوا ايه وعايزين تسمعوا ايه كده على رقم الاس ام اس 9210. في اغاني كتير قوي جديده.
2: أيوة.
1: في اغاني كتير قوي حلوه قوي, احنا داخلين خلاص على الصيف يعني, برجلنا اليمين الجو حر قوي. اكيد كده كده برضو هنقول لكم اخبار ال
2: والجو بيبقى حر بالاخص لما تبقي واقفه على عند الميكانيكي طول اليوم.
1: طبعا ده اكيد. انا فاهمه انت اتعذبت امبارح. معلش طيب طمنونا عليكم كده يا جماعه, من احنا بنتوغوش, احنا ما نعرفش عنكم حاجه من 10 الصبح امبارح, فعايزين كده نطمن عليكم وعايزين نعرف المود رايح فين وعايزين تسمعوا ايه, فبعتوا كل ده على رقم الاس ام اس 92
2: 10.

0: خلاص بنفوق ونصحصح مع بعض اهو في اصحاب انرجي مع ساره المنذر وباسم كميل، وعايزين نصبح على حبيب قلبنا من جوه. اول حد بعت لنا رساله حسن رمزي اللي بيقول لنا الدنيا ملهاش طعم الا بوجودكم معانا.
1: نهار ابيض يا نهار. بس عايز اقولك على حاجه.
0: ايه؟
1: مش حسن هو اللي بعت اول اس ام اس؟
0: نعم،
1: لانه يحيى ماهر صاحي اخيرا وبيسمعنا. صباح اللذاذه يا ماهر.
0: يحيى ماهر بعت لك على الانسا الخاص بيكي، فدي
1: صباح الجمال واللذاذه معاكي من قبل الحلقه. هو الله يكرمك.
0: لا لا لا لا، وما يعتبرش اللي هو بعت لنا عشان هو بيوجه لك انت بس الكلام، فاحنا كده هنعتبر حسن رمزي هو اول حد بعت لنا رساله، لان هو وجه لنا احنا الاثنين كلام وتعب نفسه وبعت لنا على رقم الاس ام اس 9210.
1: بس
0: سوري يحيى.
1: لا هو بالنسبه لي تمام يا يحيى عادي، يعني الحمد لله ان انت صاحي اصلا، فاحنا بنحمد ربنا اصلا.
0: اصلا طيب، النهارده يوم الاربعاء، يوم 3 يونيو 2026، والهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول ان النهارده هيكون في استمرار في ارتفاع درجات الحراره على أغلب المحافظات، وأجواء شديدة الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا. فدرجات الحرارة النهاردة هتبقى عالية أكتر من امبارح كمان.
1: طيب يعني النهاردة إن شاء الله بعون الله في القاهرة العظمى هتبقى 36 أو 8 أنا عفوا 38 أو الصغرى 22، فربنا يوفقنا وينجدنا إن شاء الله يا جماعة.
0: عشان امبارح طول اليوم واقف عند الميكانيكي ودرجة الحرارة كانت طبعا بالاحتباس الحراري والزحمة
1: طبعا
0: كانت 41.
1: طبعا
0: 41؟ يعني الموضوع كان صعب جدا الصراحة، بس الحمد لله على كل. انت كويسة؟ مين بيجيب في سيرتك على الصبح؟
1: مش عارفة في ايه عصصوني.
0: يحيى ماهر؟ تفتكري مثلا يحيى ماهر؟ صباح الفل عليكم يا جماعه. طيب انا حاسس ان الناس النهارده نايمه.
1: احنا عايزين نعرف كده انتوا
0: مش لاقي سرب من الرسائل خالص.
1: ابعتوا سرب من الرسائل يا جماعه.
0: اي
1: مع ان في حتت النهارده زحمه كمان.
0: في حتت زحمه. وانت جايه في السكه شفتي حتت زحمه؟
1: اي نعم.
0: زي ايه؟
1: زي مثلا الحته اللي في الاول خالص واحنا طالعين المحور من ميدان لبنان.
0: ماشي.
1: الحته دي تقريبا ابتدت تضيق شويه علشان في اعمال صيانه وحاجات علشان المونوريل.
0: اوكي.
1: يعني بقى مضيق. فالمضيق ده عامل زحمة
0: طبعا.
1: فالحتة دي كانت زحمة شوية. بقية الشوارع كانت تمام. المحور برضو كان شوية لذيذ يعني. كانش اوحش حاجة. بس طبعا عايزين نطمن برضو منكم انتو الناس اللي في الشارع دلوقتي، قولوا لنا لو في اي حتة زحمة نقول للناس ونفيد الناس كده ونعرفهم يتفادوا انهي مناطق.
0: انا كان نفسي صراحة افيدكم واقول لكم انهي المناطق اللي كانت زحمة، بس من ساعة ما ركبت العربية لحد ما وصلت وانا نايم
1: طبعا.
0: فيعني ما شفتش اي حتة زحمة الصراحة خالص.
1: انتوا يا جماعة اور جي بي اس، فبليز ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210، قولوا لنا الطرق الزحمة فين وعايزين تسمعوا ايه.
0: يلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابل. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.

0: زي ما قلنا لكم كده عندنا اغاني كتيره جديده النهارده هنسمعها مع بعض، عربي انجليزي فرنساوي ايطالياني اسباني، كل اللي نفسك فيه عندنا.
1: ما المزيكا لعبتها بقى. كنا بنسمع مثلا ايوان باغنيته الجديده بعيش مخنوق،
0: و عنده حق الصراحه صاحبي حبيبي حاسس بيا
1: ودي واحده من اغاني او الاغاني الجديده اللي احنا هنسمعها النهارده مع بعض. عايزين نصبح بقى على الناس اللي اخيرا ظهروا على رقم الاس ام اس.
0: يلا بينا.
1: شكرا يا حبيبي يا باسم على العداله الاذاعيه، ده حسن رمزي.
0: يعني ايه
1: عداله اذاعيه؟ لان هو كان اول واحد بعت وانا ضلت اقول له هو اول واحد بعت.
0: اوكي. سماسيمو بتقول صباح الخير يا بسومي يا سو، انا يا جماعه رحت اشرب عادي جدا لقيت طبق عسل اسود مكبوب بطول التلاجة كلها، فتسحلت في تنظيف التلاجة دلوقتي حالا، ودي استباحه وحشه الصراحه. يعني المهم ممكن اسمع انا تمام حماي الجديد.
1: انت تمام.
0: انت كده كده تمام يا صاحبتي.
1: انت تمام والحمد لله اللي هي جت على قد كده.
0: بس عندي سؤال معلش بس قبل ما ننتقل للمسج اللي بعدها، هل طبق العسل ده كان فيه طحينه ولا بس طبق عسل؟
1: اعتقد لو كان فيه طحينه كانت هتقول.
0: يعني هل هو طبق عسل اسود عادي ولا طبق عسل اسود وطحينه؟ ولو كان طبق عسل اسود وطحينه هل كنت بتاكليه بفطيره ولا كنت بتغمسيه؟
1: تفاصيل كتيره قوي الصراحه.
0: معلش يا سماسيم عشان الحاجات دي بالنسبه لي، لا اصل انا بعشق العسل والطحينه مع الفطيره.
1: ما كده كده ده كده كده.
0: بقول لك ايه، فاكر اليوم اللي انا وانت رحنا مكان كده؟
1: ايوه
0: نروح. طب انت عايزين على فكره، انا انت قلت لي عيد ميلادك وعيد ميلادك وبتاع وما عبرتنيش.
1: انا قلت لك سوشي بعد كده مستني اليوم الفري
0: انا
1: بتاعي.
0: عايزه فطير وعسل وطحينه. على حسب مزاجك يعني.
1: يعني عايزه انا وانت ننزل وانت تاكلي لوحدك؟
0: طب ماشي، ما تعمل يوم فري الويك اند.
1: ما انا لسه عامله في الاجازه كلها تقريبا. كان اجازه فري.
0: حل مشاكلك بقى بعد اذنك. حاضر. بسرعه.
1: صباح الخير يا اصدقائي يا جوزائيين، انا تيكو وانا عايز اقول لكم ان عيد ميلادي بكره، فقلت احتفل بيه معاكم النهارده. وانا بعت لكم من سنه وكانت حبيبه قلبي ريما لسه مخطوبين، النهارده احنا داخلين في اول سنه جواز
0: ما شاء الله،
1: وعملت لي مفاجاه ورايحين ايه
0: رايحين مكان
1: وعايز اسمع اغنيه انغام مش حبيبي بس. كل سنه وانت طيب يا تيكو،
0: وعقبال مليون سنه يا جوزائي يا قمر. انت اكيد طبعا مالي حياتها وعامل لها نظام كهارب كده في البيت لوحدك اساسا. أي. مش محتاج تعمل حاجه تانية لان انت جوزائي وقمر.
1: لا لا وثانيه واحده، جوزائي يونيو كمان مش جوزائي مايو.
0: انت ليه بتفرق ما بيننا؟ يعني احنا اصلا بنحب بعض، ليه بتعمل كده؟
1: مش قصدي، انا قصدي اقول هو جوزائي جوزائي، يعني هو في نص سيزن الجوزاء.
0: مش شرط على فكره.
1: اذا في ايه يا ساره مالك؟ ليه حاسين ان انا غلطت فيكي؟
0: ايوه عشان انت غلطت فيا.
1: انا ما قلتش حاجه على فكره.
0: على فكره انا انا بقى موجوده في الاثنين.
1: ماشي، علشان مره يوم ميلادك الحقيقي والتاني اللي مكتوبه في البطاقه.
0: بالظبط كده.
1: مش هحتفل بعيد ميلادك مرتين. مره واحده.
0: طب احتفل المره الاولانيه الاول
1: يا بنتي. يعني ما قلتي مستني الفري داي؟
0: ماشي انا مستني. عامه انا مش
1: بقول ما عنديش مشاكل ننزل مع بعض وتاكلي لوحدك، هيبقى شكلك وحش قوي.
0: عادي انا عندي، انا شكلي وحش في الاكل ما عنديش مشكله في، انت فاهم انت
1: تعرف عني جدا. يعني عايز تاكلي لوحدك؟
0: طب انا هقول لك على حاجه عشان بس نحسم الامر.
1: نعم.
0: انا مش عايزه سوشي.
1: ماشي اللي انت عايزاه، انا قلت لك في المكان اللي انت عايزاه.
0: انا عايزه فطير مشلتت وعسل وطحين، عشان هي سماسيمو دلوقتي بصراحة أغرتني.
1: على فكرة احنا ممكن نعمل ده في مكان حلو جدا، بس هيضطر ان انت تصحي بدري.
0: ده على اساس ان انا ما بصحاش بدري.
1: لا مش قصدي، انا قصدي في الويكند يعني.
0: ما هو ده اللي بيحصل للأسف.
1: بتصحي في الويكند بدري برضو؟
0: اه.
1: ده انت على نيتك خالص.
0: اه عايزين برضو نقول يحيى ماهر عشان ما نظلموشي، بيقول ان هو بيصبح عليك كمان يا باسم.
1: شكرا يا حبيبي.
0: أيوة
1: بعد ايه
0: بيصبح على باسم كمان، وبيقول يلا لعب وفوازير بقى وحركات، وعجبني ان الانترو اتطورت جدا، اجمد انترو في انرجي وتحدي. انت لسه اول مره تسمع الانترو النهارده يا يحيى، دي كارثه.
1: شايفه انت مدياله بقى صيت وعماله تعمق وهو اول مره يسمع الانترو النهارده.
0: يا نهار احمر.
1: علشان اول مره يصحى بدري النهارده.
0: تقريبا. يلا مش مشكله، مش هنظلمه اكتر من كده.
1: حد بيقول انا معاكي في الفطير ده، دي رونا.
0: طب يلا يبقى انت عازمنا انا ورونا.
1: عسل بطحينه كنت باكله بفطير يا ساره، دي سماسيمو. انا كمان بعشق العسل بالطحينه مع الفطير، ويا سلام لو معاهم حته جبنه. مش الله. لا جوعتينا يا سماسيمو على الصبح.
0: حته جبنه اللي هي القريش. لا مش القريش،
1: لا مش جبنه حادقه.
0: ايوه الحادقه اللي هي
1: برميلي.
0: نظام حرقه شويه دي.
1: انت تموتي في الحرقه، انا ماليش فيه. بس الجبنه الحادقه دي انا قعدت الله يسامحكم انتوا الاثنين.
0: طب ايه؟
1: لا مفيش النهارده. لا مش
0: إيه
1: النهارده
0: بقى.
1: انا ما هصدق اخلص واطلع على الجيم عشان احرق اللي اتعمل في العين.
0: يا الجيم، الكلمه دي مش غريبه عليا.
1: بقالك 4 شهور ما رحتيهوش.
0: طيب يا جماعه بعتوا لنا، انا شايفه ان طلبات الاغاني مش كتيره، فده معناه ان انا هشغل اغاني على مزاجي.
1: لا لا لا لا، في في في في
0: مفيش غير حمائي و... و...
1: ماشي هتيجي
0: حبيبي بس
1: هتيجي معلش يا جماعه بليز اطلبوا اغاني عشان مش عايز اسمع اغانيها
0: بليز قولوا لنا شو المطلوب لليوم
1: انا مش عايز اسمع اغانيها بوس ايديكم
0: مالها اغاني يا قلبي
1: يعني بتلزق على الحاجه بتفضلي تسمعها لنا لحد ما نزهق
0: ده
1: منها
0: انا لسه ده نزلت امبارح مجموعه من اجمل الاغاني
2: جديد هيفا وهبي على انرجي

0: طيب نقول لك
1: خلينا الناس بقى ايه يبعتوا لي، عمالين يبعتوا لي على الانستجرام بيسالوني فين المكان اللي انا بتكلم عليه ده، مكان الفطار اللي هيخليك تصحي الصبح بدري ده.
0: فاهمه قصدك.
1: المهم
0: انا عارفه انت قلت لي في يحيى اصلا اقترح برضو علينا مكان حلو قوي على فكره المكان ده،
1: ماشي
0: بس مش هينفع اقوله برضو.
1: لا احنا مش هنقول الاماكن على الهواء عشان ما نعملهمش اعلانات.
0: ده حقيقي.
1: ادونا فلوس
0: يا اما بالظبط يا اما ياكلونا عندهم ببلايا
1: بالظبط. بس برضو مش هينفع نقول اسمهم على الهواء.
0: ده حقيقي. طيب جماعه عايزين نقول لكم فزوره النهارده.
1: ايوه
0: علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره. انا حاسه كده ان الدنيا نايمه شويه النهارده، فعايزين نصحصح. عايزين نصحصح كده ايه خلايا مخنا عامه مش المدمره بس.
1: هتختاري انهي فزوره بقى؟
0: هو في كذا واحده،
1: في اتنين. انت ما قريتيهمش؟
0: اوكي لا هختار الاولانيه.
1: متاكده؟ مش حاسسها قوي يعني، اقريها كده واقري الاجابه عبال ما نتكلم. احنا ليه يا جماعه بنقول لكم فزوره كل يوم الصبح عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره، ونحاول ان احنا نفوق كده ونروح اشغالنا او جامعاتنا او مدارسنا واحنا مفوقين ودماغنا اوريدي اشتغلت، ونقدر على طول نروح على الشغل او يعني نعمل المجهود بتاعنا عادي.
0: طيب انا عامه ما عنديش مشكله مع الاولانيه ولا الثانيه،
1: اللي انت عايزاه انا مش فارق معايا.
0: طب اقول
1: يا بنتي قول
0: والله غور
1: يا بنتي قول.
0: طيب يا جماعه بنقول فزوره كل يوم الصبح عشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره، ونروح الشغل مفرفشين ومنعنسين وعاملين اي انجاز حتى لو ضئيل وبسيط زي حل هذه الفزوري.
1: لسه قايل كل الكلام ده، اتفضلي.
0: عايزين نعرف ايه الحاجه المشتركه ما بين الارقام ده، هي 11 و69 و88.
1: هو في حاجة مشتركة ما بين الثلاث أرقام دي، وإحنا عايزين نعرف إيه هي الحاجة المشتركة ما بين هذه الثلاث أرقام.
0: والثلاث أرقام هما 11 69 و88.
1: اللي يعرف يبعت لنا على رقم الاس ام اس 9210. فكروا في الحاجه المشتركه ليه ما اقولها مشتركه ايه الحاجه المشتركه ما بين الثلاث ارقام دول، وابعتوا لنا على 9210. انا تمام.

0: باين والله أعلم إن فزورة النهاردة صعبة شوية يا سارة.
1: هي مش صعبة, هي تراكي شوية, يعني أي حد بيسمعنا دلوقتي لازم تبقى ممخمخ شوية في الإجابات علشان تعرف الإجابة.
0: ماشي, حد بيقول لنا أنا لسه جاي, ليه الصوت مش أحسن حاجة, عايز أسمع أبو يوسف. طيب هنبلغهم هنا ونعرف ايه المشكله, او ممكن الحته اللي انت فيها بس يكون فيها الارسال مش احسن حاجه.
1: عامه انا وانا ركنا بره اصلا كان الارسال مش احسن حاجه, نسيت اقول.
0: يبقى في مشكله. صباح الفل يا اولاد, ما تنسوش الفزوري كالمعتاد, وعايزين نلعب النهارده لو ممكن بليز. ده احمد السعدي.
1: يا وعدي هنلعب كده كده, انا بقالي كتير قوي نفسي العب الصراحه, فحاسه ان دي الطريقه الصح, يعني ده اليوم الصح ان احنا نلعب فيه.
0: أحلى
1: بس
0: صباح.
1: عايزين ثانيه.
0: ماشي,
1: عايزين, احنا مش هنطلع لعبه كده عادي, يعني احنا مش هنحرق كونتنت, قصدي يعني من الاخر.
0: ها.
1: فاللي عايز يلعب يبان كده عندنا ويقول انا عايز العب,
0: بالاخص النهارده الناس نايمه على رقم الاس ام اس.
1: ده حقيقي.
0: تمام. احلى صباح على احلى مذيعين. جربتي يا ساره عسل النحل بالطحينه؟
1: لا. ايه ده,
0: عسل نحل بالطحينه بقى, جربي.
1: عسل عادي يعني,
0: مش عسل اسود, عسل نحل, العسل اللي
1: عسل
0: هو
1: عادي
0: جولد.
1: بقى. لا ايه ده, ما عملتش كده.
0: جربي بقى,
1: اكتشفي
0: بقى. ايوه, اشمعنى صحيح العسل الاسود هو اللي بنحط عليه طحينه
1: اصلا؟ العسل انت عارف ايه العسل الاسود ده اصلا بيتعمل ازاي؟
0: ازاي بقى؟ وهل انت متاكده من اللي انت هتقوليه ده؟
1: اصل انا سالت قبل كده.
0: ايه؟
1: بس انا مش فاكره المعلومه دي صح ولا غلط, بس انا تقريبا اصل العسل ايه؟
0: ايه؟
1: العسل البيور بيجي من النحله.
0: ماشي.
1: العسل الاسود ده سكر.
0: ده
1: سكر, سكر بيور, سكر يعني.
0: مش بيجي من النحله.
1: متصنع يعني.
0: يعني انا مش خبره الصراحه, ومش عايز اكد او انفي هذه المعلومه لان انا ما اعرفش, وعادي لما الواحد يكون في معلومه مش متاكد منها يقول ما اعرفش.
1: الله عليك. ما اعرفش. طيب احمد السعدي جاب الاجابه الصح, في كمان رقم اخره 761. برافو عليك,
0: عارف برضو الاجابه صح.
1: يحيى ماهر. يحيى ماهر بيقولي من قصب السكر. بالظبط هو ده.
0: اوكي. اوكي,
1: يعني العسل الاسود بيجي من قصب السكر, لكن العسل العادي بيجي من النحله.
0: ماشي. ورقم اخره 583 بيقول ارقام. لا يا شيخ, هو دي هي دي الحاجة المشتركة ما بين الثلاث أرقام اللي احنا بنقولهم؟ ايه الحاجة المشتركة ما بين الأرقام دي؟ 11 69 88.
1: طيب اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 92 10 لحد ما نسمع.
0: وعلى فكرة للي ما أخدش باله, احنا دلوقتي قلنا دليل على حل الفزورة.
1: انا ما أخدش بالي أصلا.
0: انت أصلا ما أخدتش بالك؟
1: لا.
0: هقولك أوف. ايه
1: هو احنا اللي فينا يمين؟

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: Energy Team 89.1
1: in Mexico. Love it.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.

0: uno.
1: لا المستمعين كلهم بدأوا يفوقوا اهو، خلايا مخهم بدأت تشتغل علشان
2: يا رب.
1: رسائل كتيرة جدا جت بالإجابات الصحيحة يا سارة،
2: وريني كده اطلع فوق
1: رقم آخر 133. برافو،
2: فين انت؟ فين؟
1: اهي اهي.
2: خالد عمران، صباح الفل يا بسون، صباح الفل يا سو، يا رب يوم جميل علينا كلنا. الحان انهم
1: بيقبلوا الاسم كلهم صح. لا غلط، مش ده الحل الصح يا خالد يا عمران. صباح الخير هاني عوني، برافو عليك. سارة أبل، برافو عليك.
2: يا سارة انت فين من زمان؟
1: أيوة بقالك كذا يوم مختفية، أكيد كانت واخدة أجازة طويلة مسافرة رايحة حتة.
2: صباح الفل.
1: غلوش غلوش.
2: طيب برافو مراد وكريم وسيف ونادية وعمر السلام. بحب قوي الشلة بتاعت العربية،
1: الشلة دي جميلة جدا. بتعملوا كار بولينج وبتروحوا الشغل مع بعض شكلكو، وبرافو عليكم جبت الحل الصح. فاطيمة، صباح الفل يا حلوين. العسل الاسود ناتج من تكرير قصب السكر، شكرا يا فاطمه.
2: صباح الخير باسم مساره، احلى صباح عليكم. ليه من امبارح في صوت خرفشه كده في المحطه مع صوتكم؟ انا بحبكم قوي، بحب اسمعكم كل يوم، مش عايزه اغير.
1: طب يا جماعه احنا يعني وصلنا هذه المشكله، لان في كذا حد قال لنا كده، فوصلنا هذه المشكله للاداره، وان شاء الله ان شاء الله الموضوع يتصلح بسرعه جدا. رقم اخر 1333 اجابتك خاطئه.
2: رونا song painted black the rolling stones
1: فزورة صح.
2: برافو. سارة أبل عايزة تسمع هولزي وجي إيزي. لا بقولك أنا النهاردة عندي حاجات لذيذة قوي عايزة أسمعها لكم، فيعني معلش بير وزني.
1: في حد عايز أغنية للشامي وبيقول الحل إنه
2: لا ده مش هم نفس الناس.
1: انا مش قلت، ما قلتش اللي هما نفس الناس.
2: اوكي
1: الحل انهم ده مينا سمير جوزائي
2: مياوي
1: مياوي، يعني مولود في مي.
2: انت امتى يا استاذ مينا؟ معلش عايزين نعرف بالظبط.
1: احنا احتفلنا بعيد ميلاده من كام يوم تقريبا. اعتقد لو انا صح قول لي انت صح، لو انا غلط قول لي انت غلط، انت ما احتفلتوش بيه خالص.
2: تيكو
1: ايوه
2: برافو.
1: ايوه برافو عليك يا تيكو.
2: وفي برضو رقم 642 اخره تقريبا صح برضو، اجابته صحيحه.
1: طب يا جماعه باين كده والله اعلم انكم بداتوا ايه
2: تفوقوا
1: وتشغلوا خلايا مخكم المنهارة والمتدمرة
2: يا رب،
1: لأن فزورة النهاردة مش سهلة، هي تريكي شوية، وبتقول إيه الحاجة المشتركة ما بين الأرقام دي 11 69 88.
2: اللي يعرف الإجابة يبقى على رقم لازم 92 100. إذا فيكم جنب الإجابة
1: ده في إيه؟ في إيه؟ وائل سليمان عارف الحل برضه.
2: برافو، هو فين؟

0: عايزين نوجه تحية للفنان أمير محروس.
1: أيوة
0: يعني عامل ميكس وماستر تحفة في الجمال زي ما احنا سامعين كده.
1: الأغنية نانو دي أغنية الأغنية الجديدة بتاعت سان ليفان وتو ليت اللي لسه نازلة من كام يوم.
0: هي أغنية تو ليت مع سان ليفان.
1: يا طيب ماشي.
0: هي عشان بس ما ندخلش الدنيا في بعض. لأنه
1: مش هما الاثنين مع بعض.
0: فاهمة بس هي أغنية تو ليت أصلا.
1: ماشي لأنه إيه؟
0: لأنه تو ليت أعلن عنها فخلانا نفتكر إن إحنا هنشترى عرايس ليها علاقة بتو ليت.
1: ها؟
0: فاكر فاهم حاجة؟ يعني أيوه. سلمى قاسم مثلا كانت عمالة تقول أنا زعلانة قوي إن هو أصلا ما طلعش إنه هينزل أكشن فيجر. قلت لها أنت بجد كنا هنا يعني فاهم؟
1: فاهم.
0: ليه بقى؟ لأن تو ليت أصلا لسه بيشتغل على ألبومه اللي هينزل في يوليو اللي جاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وهيتعاون فيه.
1: إيه اللي أنا كنت فاكر الخبر بالمقلوب؟ أنا كنت فاكر اللي ده ألبوم سان ليفان مش تو ليت.
0: لا تو ليت. أيوة سان ليفان هو اللي هينزل ألبوم في يوليو.
1: أيوة. أيوة. سان ليفان ولا تو ليت؟
0: لا سان ليفان.
1: ماشي.
0: بس هو اشترك مع تو ليت في الأغنية بتاعت نانو دي.
1: سارة أنت عارفة اللي أنت بتقوليه دلوقتي حالا ده عكس اللي أنت لسه قايلاه من دقيقتين بالظبط.
0: بيبي.
1: ها.
0: توليت
1: ماشي
0: شغال على ألبوم مع نفسه لسه ما
1: يعني محدش عارف هينزل
0: امتى. اه بالظبط.
1: يعني اللي هينزل ألبوم في يوليو هو سان ليفان. اوكي يبقى انا افتكرت صح.
0: اه
1: حلو قوي. فاستعدوا بقى عشان سان ليفان كسر الدنيا باغنيه صباح الخير وباغنيه نانو. لا يعني ما بيهزرش. عايز اقول لك بقى مفاجاه.
0: قول.
1: انه مراد وكريم وسيف وناديه وعمر السرجاني طلعوا عيله مش جروب صحاب.
0: ما تهزرش.
1: يعني عمر السرجاني وناديه اعتقد دول بابا وماما. ومراد وكريم وسيف دول ولادهم بيوصلوهم المدرسه وبيسمعونا كل يوم الصبح.
0: لا ده صباح الخير بقى على الورد والياسمين على رايك.
1: حاجه حلوه جداً, جدا جدا جدا.
0: طيب عايزين برضو نقول برافو اللي هو وائل سليمان. برافو عليك. في كمان صباح الفل على احلى ساره وباسم لسه فاتح القناه وبنرش ميه. برافو. بنقول يا هاجي ده رقم اخره 3-5. في كمان
1: صح يا باسم ميرسي انك فاكرني.
0: ايوه
1: عيد ميلادي كان 29-5. شفت عيب عليك. استحاله انسى جوزائي زميل.
0: ايوه
1: استحاله.
0: صباح الفل ده انت بعدها بيومين على طول يا استاذ مينا. خالد عمران
1: صح.
0: برافو يا جماعة ما تحرجونيش قدام دودو القصيرة ده انت بتتنمر بقى.
1: صح يا خالد يا عمران.
0: برافو. اعتقد ده كان محتاجين نقول.
1: لا على فكرة هو صح الاثنين.
0: لا ما تحاولش توقعنا في الغلط
1: لو سمحت.
0: مش هتعرف
1: أرجوك.
0: طيب نروح نسمع بسرعة رأس الساعة لأن رأس الساعة في أنرجي ولا أخبار ولا أناوين.
1: الرأس بس.
0: ونرجع بقى نكمل حلقة النهاردة من إصحاب أنرجي.
2: أعزائي المستمعين

0: شو شتى عرفت الإجابة صح؟ وطبعا أنتوا لسه بتسمعوا أصحاب أنرجي معكم باسم كميل وسارة المنذر لحد الساعة 10 وبدأنا الساعة الثانية من حلقة النهاردة.
1: طيب عايزين نقول شو شتى برافو عليكي، وعايزين بقى نحل هذه الفازوريز اللي كانت very tricky، وقلنا لكم الفازورة بتقول إيه الحاجة المشتركة ما بين الأرقام دي 11 و69 و88.
0: طب يا جماعة الحل هو إنهم كلهم بيطقروا بنفس الشكل لما يتقلبوا بالمقلوب.
1: شكرا. السقفة دي كلها طبعا لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة، ولأي حد بيشكك في قدراتنا الفزورياس.
0: الفزورياس؟
1: الفزورياس
0: يعني إيه يعني؟
1: يعني قدراتنا الفزورياس. ماشي
0: أوكي، ده دكور ما يضرش.
1: أي حد بيشكك في قدرات فزورتنا أو الفوازيرز بتاعتنا. لا
0: طب يا جماعه
1: عايز اقول لكم او عايزين نقول لكم ان احنا بقالنا سنين بنعمل هذا الموضوع.
0: طب ممكن ما تنفخيش قوي فينا، لان اصلا فزوره النهارده فيها حاجه تريكي، بالحل بتاعها فيها حاجه تريكي.
1: ايوه ما هو ده المقصود.
0: لا قصدي انه حتى الحل بعد ما قلنا فيه حاجه تريكي.
1: ما علينا، مش عايزين
0: ما انا عمال اقول لك اسبوع يا ماني ما بنتي ولا عندي هنا.
1: يلا ما علينا، المهم
0: ها ايه المهم ايه؟
1: خلينا نخش بقى في موضوعنا، يعني نشوف هنعمل ايه النهارده.
0: وده على اساس اللي انت مصدقه اللي انا هيبقى عندي انا موضوع.
1: انا عندي موضوع.
0: وانا عندي موضوع. انا عندي سؤال.
1: اسال ولا بلاش؟
0: هو احنا ليه
1: على قد نيتنا ما خدنا؟
0: النهارده في يوم عالمي عاجبني.
1: ايوه اتفضل يا باسم.
0: النهارده يوم الاجازه. لا خلاص خلاص هركز.
1: اتفضل.
0: النهارده في حاجه اسمها الناشنال ريبيت داي، برضه يوم قومي مش عالمي. بس هو يوم التكرار.
1: أوكي.
0: لان التكرار بيعلم الشطار
1: طبعا.
0: تمام طبعا. ففي حاجات كتيره قوي في حياتنا بنعملها مكرره. بالاخص الكلام يا ساره. كل واحد فينا لو ركزتوا هتلاقوا ان كل واحد فينا عنده لازمه. ما معنى تعريف كلمه لازمه؟ لازمه هي الجمله او الكلمه اللي بتقولها كتير جدا ومعروف بيها، والناس حتى اوقات بتقفي عليك بسبب الكلمه دي.
1: اللي هو مثلا فاهم قصدي ايه؟ ممكن في ايه كمان؟ واخد بالك.
0: On another note. مثلا
1: FYI
0: كده في كل واحد. لا ومش لازم تبقى كلمات من الكلمات دي، ممكن حد مثلا يبقى عنده كلمه باشا، لازمه باشا. باشا باشا زميلي يا زميلي يا زميلي،
1: ده حقيقي فعلا،
0: دي ممكن تبقى لازمه برضه.
1: اصاحبي في ناس بقى انا بحبهم قوي اللي هم بيكرروا الكلام وراك، بس دي حاجه ليها علاقه ب يعني سايكولوجي اكتر،
0: علم النفس.
1: اللي هو مثلا اقول لك ايه، ده اكبر مثال على الموضوع ده كريم محمود عبد العزيز. صراحه
0: كريم محمود عبد العزيز طبعا طبعا بيكرر على طول نفس الكلام اللي بيتقال.
1: يعني انت رحت ايوه انا رحت معلش ايوه يعني مثلا زي مثلا ما يقولوا ان دي حاجه تحفه في جمال، طبعا حاجه تحفه في جمال.
0: ايوه لا ده حبيبي ده يعمل اللي هو عايزه. كريم عبد العزيز يعمل اللي هو عايزه. فيا جماعه عايزين بقى، لو انت فاكر ان ما عندكش لازمه، مش مالكش لازمه، ما عندكش لازمه.
1: ايوه فاهم.
0: انا احب اقول لك لو كلمت حد من اصحابك او من قرايبك اللي بيقعدوا معاك وقت طويل او حتى زمايلك في الشغل،
1: هيقولوا لك انك عندك
0: لازمه. هيقولوا لك اللازمه بتاعتك ايه اصلا؟
1: هي لازم تكون كلاميه على فكره، هي ساعات بتبقى
0: ممكن. لا احنا عايزين نخليها كلاميه لو سمحت.
1: اوكي ماشي. طيب
0: ماشي
1: على موضوعك فانت حر
0: يعني. لا انا اللي فتحت الموضوع، على سمحت ما تجوديش بقى.
1: أنا
0: عندك
1: والله. انت ليه ظالمني؟
0: انا ظالمك؟
1: انا لسه بقول لك موضوع.
0: انا اللي ظالمك.
1: انا اللي ظالمك
0: برضه.
1: ايوه
0: طب يا جماعه قولوا لنا اللازمه بتاعتكم ايه، ولو فاكرين انكم ما عندكوش لازمه، مش مالكوش لازمه، انتوا كده كده ليكوا لازمه. اسالوا حد من الناس اللي حواليكوا في الشغل او في المدرسه او من عائلتكم ايه اللازمه بتاعتكم، هم اللي هيقولوا لكم على طول. يعني مثلا النهارده ساره هي اللي هتطلع اللازمه بتاعتي وانا اللي هطلع اللازمه بتاعتي.
1: انا ما عنديش لازمه.
0: عندك لازمه؟
1: لا
0: عندك.
1: ابعتوا لنا على رقم الهاتف 92100 او كلمونا في الاستوديو على 83 35 177 او 178 لحد ما نسمع مين بقى.
0: ايوه

0: فضل فضوليز بنسمعه على انرجي 92.1 وبنسألكم يا جماعة ايه اللازمة اللي عندك وانت ما تعرفش انها عندك او انت عارف عادي.
1: انت لقيتي لازمتي؟
0: الغي رحلتي. I don't think you ان انت عندك لازمة.
1: عندي طبعا.
0: مش عارفة طيب
1: انت مش مركزة معاك فيها.
0: هو انا بشوف غيرك اصلا
1: مش حتى وانت بتشوفيني كل يوم مش مركزة معاك فيها. شكرا قوي يا صاحبتي. شكرا.
0: لا بس بجد انت ما عندكش لازمة.
1: I do.
0: طب ايه؟
1: مش هقولك. خليك انت تكتشفي.
0: طب خليني افكر.
1: ماشي. اه
0: طب انا ايه لازمتي؟
1: مش مالكيش لازمة.
0: اخس عليك يا باسم.
1: كنت مستني الجملة دي. طب انا ايه لازمتي؟ مالكيش لازمة.
0: ده انت محضرة.
1: اه ليه؟
0: شكرا.
1: طب يا جماعة احنا لسه بنسألكم عن اللازمات. يعني ايه لازمة؟ يعني كلمة او جملة بتكررها كتير جدا في حياتك لدرجة ان هي بقت معروفة او انت بقيت معروف بالكلمة او الجملة دي. حتى اصحابك لما يحبوا يقفوا عليك بيقفوا عليك بهذه الكلمة او الجملة.
0: انا عارفة لازمتي يا عمت.
1: ايه هي؟
0: شفتي ازاي؟ ايه في ايه؟
1: ماشي دي واحدة منهم.
0: دي واحدة. انا عندي حاجات كتير بقى. شفتي ازاي؟
1: شفتي ازاي؟
0: طيب ببعتوا لنا يا جماعه او كلمونا. يعني لو حاسين ان انتم مكسلين تبعتوا اس ام اس ممكن تكلمونا على رقم التليفون 38 35 177 او 178.

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كميل
2: وسارة المنذر.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: تحت أمرك.
3: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: الحمد لله الناس ابتدت يعني تندع علينا.
2: يهلوا علينا كده.
1: الحمد لله. علي علوش صباح الفل عليكي. انا بقول طيب بين كل الكلام وبقول زي بتاعت قبل فهيتة كده.
2: اللازمة بتاعتي مش هرد عليك او عليكي، لازمة زميل ليا بين كل كلمة وكلمة بيقول ماشي دي رضوة. شوشتة، اعتقد اللازمة بتاعتي مش كلام لكن همهمة، يعني اعمل ساوند لو ما كنتش بمشي رياضة الصبح كنت كلمتك، ولا يهم خالص ورياضة لذيذة عليك ان شاء الله.
1: مراد بيقول هو كل يوم كل يوم نفر. عمر ايه معلم؟ نادية يا عسلية سيف وانا مالي.
2: ايوه دول العيلة اللي بيسمعونا. بيقول كل واحد اللازمة بتاعتهم. أيوة. ايه مراد بيقول هو كل يوم كل يوم نيفر. عمر بيقول ايه يا معلم؟ نادية يا عسلية سيف وانا مالي. ده كريم بقى هو اللي بعت.
1: اوكي. في روح.
2: روح بتقول انا لازمتي.
1: اني بقول دايما كلمة مش كده صح، ممكن بقولها في الدقيقة اكتر من مرة، ممكن اسمع راجل بعلامة اسف حبيبتي بليز. الله ايه جماعة
2: مش كده صح؟ ايه يا سارة؟
1: امبارح افتكرت اغنية غريبة جدا ومش عارفة حد هيفتكرها ولا لا.
2: بتاعت مين؟ رغب؟
1: هفاجئك.
2: ماشي. انا انت ما وصلتيش للازمه بتاعتي لحد دلوقتي.
1: لا
2: انا وصلت لازمتك.
1: انا عندي لزمات
2: كتير. بس اهمهم واكترهم يا ستار يا رب.
1: ايه ده يا لهوي صح. يا ستار يا رب فعلا.
2: يعني ده انا اخدتها منك اصلا. أيوة. اتعديت بسبب لازمتك بقت لازمتي انا كمان.
1: في ناس كتير قوي خدتها مني.
2: يعني مش قصدي ان انا كنت اسرقها خالص. عشان كده كده بحب ابقى اوريجينال مش بقلد حد.
1: فاهمه قصدك.
2: بس من كتر ما انت بتقوليها بقيت اقولها انا كمان.
1: وفاهمه قصدك برضو. فاهمه قصدك. انا زمان بقى كان عندي اصلا لازمه اعمل كده او اعملي كده لما ببقى مش مركزه في الكونفرسيشن.
2: اللي هو عشان تخلص اعمل كده.
1: يعني حد يبقى مثلا بيتكلم معايا وانا مش مهتمه او مثلا سرحت في حاجه او فبس. دي كان قليل الناس، يعني الناس قليله قوي اللي بتقفشها فيا. اللي هو مثلا بص يا صوره بقوله مش عارف ايه
2: اعمل كده. اللي هو اسكت عشان مش مهتمه.
1: بالظبط. الحمد لله على كل شيء. المهم يعني
2: طيب ايه الاغنيه الغريبه؟
1: مش اغنيه غريبه، هي اغنيه قديمه جدا.
2: ايه بقى؟
1: وقعدت شويه عشان اعرف مين اللي كان بيغنيها اصلا.
2: نعم. مش عارفه صوتها.
1: لا يا ابني هي جت في دماغي. هي جت في دماغي
2: بس مكنتش فاكره الصوت اللي بيغنيها مين.
1: وبعدين حسيت اللي هو يا نهار ابيض، يعني ده بجد. فهتسمعوها بقى دلوقتي حالا، بس افتكرها اصلا لان انا مش فاكره اسمها ايه.
2: اصلا طب على فكره ممكن نشغل الاغنيه الجايه عادي جدا لحد ما تفتكريها وتفتكري لازمتي يا صاحبتي عشان الاهتمام ما بيطلبش.
1: طب ايه؟ طب اديني هنت.
2: لا مش هديكي هنت. انت اديتيني هنتات.
1: لا
2: شكرا.
1: بس اصلا لازماتي كتير قوي برضه يا باسم.
2: انت مالكيش لازمه اصلا.
1: شكرا يا زهر.

0: السؤال؟
1: لا استني بس نقرا رسائل الاول.
2: ماشي.
1: يوسف بيقول اللازمه بتاعته انتوا صح.
0: اوكي.
1: انا بقالي 3 شهور بس بسمعكم بس بجد بحبكم جدا اجمل مذيعين في الشرق الاوسط. انا لازمتي كلمه بقول لك ايه كل شويه ده عمر شوكت.
0: عمرو الوكيل بقى
1: بيقول ايه؟
0: صباح الفل يا حلوين, عندي سؤال اساله ولا هو لما بيسمعش اسحب انرجي بيبدا يومه ازاي؟
1: مش عارفين يا عمرو.
0: هو في احلى من انك تسمع باسم وساره الصبح يومكم يا لهو بالي.
1: عمرو يا وكيل كل يوم بتحرجنا.
0: ينهر ابيض يا نهار ابيض,
1: رسالة بتحرجنا أكتر من اللي قبلها. في حد بقى مش فاهم الإفيه بيقول لنا الأستاذ اللي بيطلع يقول إحنا على رأس الساعة الأفضل يقول الساعة 12 مثلا, يبقى حضرتك مش فاهم الإفيه. رأس الساعة عندنا في أنرجي هنا مختلفة لأن هي مش رأس الساعة, هي رأس الساعة
0: لا أخبار ولا عناوين,
1: رأس بس. ودايما بتسمع أغنية مش هيصة فيها رأس في راس الساعه
0: بالظبط كده.
1: فيعني اديني وضحت لك الافيه.
0: يلا قول قول.
1: طيب
0: قول.
1: السؤال اللي احنا كلنا بنحبه حتى المستمعين بيحبوه جدا جدا جدا جدا, بتتفرجي على ايه اليومين دول يا ساره؟
0: بص بقى يا سيدي,
1: ها
0: اولا
1: ها
0: بتفرج على Your Friends and Neighbors سيزن 2.
1: ماشي.
0: ده اول هيم.
1: ماشي.
0: خلصت The Boys.
1: ماشي.
0: خلص كده كده.
1: ايوه.
0: واتفرجت على مسلسل كده برضو على اسمه DTF.
1: اوكي.
0: سانت لويس. هو غريب شوية بس يعني هو في فكرة يعني.
1: بيحكي عن ايه؟
0: مش لازم اقول.
1: ماشي.
0: في كمان في ايه كمان اتفرجت عليه مؤخرا؟ في سبايدر نوار حلوة قوي.
1: انت اتفرجت عليه؟
0: بتفرج عليه حلقة يعني.
1: كم حلقة؟
0: اتفرجت على اول حلقة وتاني حلقة ابتدتها بس لسه ما دخلتش
1: فيها. ماشي.
0: بتاع نيكولاس كيج.
1: تتفرج عليه ابيض واسود ولا الوان؟
0: لا الوان.
1: ماشي.
0: حلوة قوي على فكرة.
1: المسلسل حلو جدا جدا جدا.
0: يعني انا اتفاجئت انه لذيذ يعني.
1: بصوا يا جماعة انا حاليا بتفرج على ايه او اتفرجت على ايه؟ خلصت The Boys, خلصت على مسلسل لذيذ.
0: سوري انا اسف معلش.
1: في ايه؟
0: From.
1: ماشي.
0: لا From وبعدين معلش انا يعني عشان انا كنت مستاءة جدا انه هم في حلقة نفضوا لها.
1: يعني ايه حلقة؟
0: يعني هو
1: ما عرضوهاش يعني ولا
0: أيوة.
1: يعني
0: في يعني في هو المفروض كل اسبوع بينزل حلقه.
1: ماشي.
0: في اسبوع هم نفضوا فيه على في الحلقه
1: بقيت اخدوا بريك عادي.
0: لا مفيش حاجه اسمها ياخدوا بريك في وسط المعمعه دي ما ينفعش.
1: معلش نبلغهم. حاضر. استاذ ساره المنذر مستاءة.
0: ده حقيقي.
1: طيب انا خلصت ايه؟ انا خلصت مسلسل الفرنساوي عجبني بس اخر حلقه ما عجبتنيش قوي بصراحه. حسيت ان هم كروتوها شويه. بس المسلسل نفسه حلو جدا. خلصت The Boys زي ساره. اتفرجت على مسلسل على نتفليكس, مسلسل كوري لذيذ جدا اسمه Wonderfuls.
0: كان لسه عمر فضة بيقول لي عليه
1: خطير. مسلسل حلو جدا. هو بيحكي عن الناس عندها سوبر باورز بس هم بقى فولز. هم يعني
0: هبل كده في نفسهم.
1: يعني ناس عبيطه جدا ومش مصدقه اصلا ان هم جالهم سوبر باورز. فهو جزء منه كوميدي وجزء منه للناس اللي بيحبوا السوبر باورز والسوبر هيروز. هتنبسطوا. خلصت السيزون الثاني من The Four Seasons.
0: اوكي. ده ايه
1: المسلسل الموجود على نتفليكس بتاع اللي هي كانت بتطلع في SNL زمان اسمها ايه؟
0: اني واحده
1: المشهوره قوي.
0: المليانه شويه.
1: لا ولا؟ شعرها اسود.
0: السمرة.
1: لا
0: لا معرفش انت قلت.
1: المهم The Four Seasons مسلسل حلو قوي. ده الموسم الثاني بتاعه نزل وخلصته اوريدي.
0: حسيت ان انا تنمرت على كل الكاست بتاع سنال دلوقتي.
1: اخدت بالي
0: المليانه شويه.
1: واتفرجت على خلصت يوفوريا.
0: انا لسه ما ابتديتوش بقى.
1: مش قادر اصدقك.
0: لا ما انا عشان اقول لك ليه, لان انا كنت متحمسه قوي للسيزن ده لانه بقاله حبه حلوين قوي مستنيينه, فقلت هخلصه خالص يعني خلصوه خالص عشان ما افضلش بقى من اسبوع لاسبوع مستنيه الابيسودز او الحلقات بتاعته تنزل. وسمعت ان هو يعني كل حد بشوف الريفيوز بتاعته بيقول ان هو مش
1: بصي هو هو هو مسلسل تاني خالص. يعني الموسم الثالث بتاع يوفوريا والاخير هو مسلسل تاني خالص عن اول موسمين.
0: اوكي.
1: احداث مختلفه تماما. هو بيكلمك انه بعد ما هم خلصوا بقى المدرسه عملوا ايه في حياتهم.
0: بس انا سمعت انه اصلا كمان حتى يعني هو كانت احلى حاجه في يوفوريا الفيجوالز بتاعته.
1: الفيجوالز والمزيكا الاثنين مختلفين تماما.
0: بالظبط.
1: فيعني خش على مسلسل وانت بتتفرج عليه اكنك دخلت تتفرج على مسلسل جديد.
0: بس انا عايز احيي زنديه صراحه.
1: هي بتمثل حلو قوي.
0: لا هي ما جاتش قبل كده.
1: والمسلسل مش عايز احرق حاجه لحد بس فيه مفاجآت كتير جدا. بس اعملوا حسابكم انكم اكنكم بتتفرجوا على مسلسل جديد تماما. وحاليا برضو لسه امبارح بالليل بادي سبايدر نوار. المسلسل بتاع نيكولاس كيج
0: ده اللي انا بتفرج عليه برضه.
1: ايوه مسلسل حلو جدا, وعلى البلاتفورم اللي بتعرض عليها بنديك اوبشنز, يا اما تتفرج عليه ابيض واسود او بالوان
0: عشان هو في حقبه زمنيه قديمه شويه
1: بقى. عشان يعيشك في الدور بتاع الابيض واسود شويه, بس انا بتفرج عليه الوان عادي جدا عشان بحب الالوان. شكرا.
0: انا كمان
1: فالمسلسل حلو قوي, اتفرجت على حلقه ونص ونمت في نص تاني حلقه, مش عشان هو ممل لك, عشان انا كنت تعبان.
0: فاهمه قصدك.
1: فاهمه قصدي.
0: طيب قولوا لنا كده يا جماعه, انتوا بتتفرجوا على ايه دلوقتي انترستنج كده, لاننا داخلين على الويكند, فممكن يبقى في ناس ما بتقدرش تنزل او مش قادره تنزل او عايزه تنتخ في البيت كده وتجيب فشار وتقعد ايه تنقنق في حاجه. أيوة. تتفرج على حاجه, فقولوا لنا كده افكاركم.
1: بصي عمر شوكت الجميل بيقول ايه, عايز اقول لكم انا وصلت مشواري بس قاعد في العربيه لحد لما البرنامج
0: يا يخلص. حبيبي
1: عمر, عمر شوكت انت جميل
0: يا حبيبي.
1: قول لنا بقى بتتفرج على ايه. يعني قول لنا انت اليومين دول ايه المسلسلات او الافلام اللي اتفرجت عليها وعجبتك وعايز ترشحها للناس اللي بيسمعونا.
0: فيها رقم اخره 583 بيقول الشامي, يا ناس فكرني قوي باسمه ايه, الله يرحمه. كنت بحبه قوي الممثل ده اللي هو كان بيطلع في افلام كتير قوي.
1: احنا عندنا النهارده زهايمر.
0: لا هو انا ده عامه عندي زهايمر, مش عارفه ايه يا ناس اللي طلع مع الليمبي عم بخ, كان اسمه ايه
1: مش فاكر.
0: طيب ما علينا خلاص, الاغنيه دي هي اللي انا افتكرتها امبارح وانا في الطريق
1: اخيرا افتكرت حاجه. يعني ولا فاكره لازمتي
0: وقعدت اغنيها
1: ولا فاكره مين اللي بيقول ال
0: قعدت اغنيها علشان سلمى قعدت تقول لي كان باين عليا, فانا بقى بنا عليا وبنا علي
1: الديفا سميره سعيد.
0: فاكرها؟
1: لا طبعا.
0: طب لو اي حد فاكر الاغنيه دي لو سمعت ابعتوا لنا, عشان حسيت ان انا فجاه قديمه قوي.

0: شكرا جماعة. أي حد افتكر الأغنية دي بجد أنتوا جامدين بجد, انتوا جامدين جدا.
1: عايز اقول لك المفاجاه,
0: ايه؟
1: اول مره اسمعها في حياتي.
0: يا لهوي. احنا قعدنا نتناقش امبارح اصلا انا وسلمى في العربيه, لان انا افتكرتها زي ما قلت لكم كده واحنا وهي بتقول كلمه, فانا رحت مغنيه الاغنيه وكده, وافتكرت ان انا الاغنيه دي تقريبا كانت من ضمن البوم كنت بسمعه في عربيه خالتي اللي انا كنت باخد عربيتها وانا اول ما اتعلمت السواقه, وكان مفيش غيره تقريبا في الكاسيت عشان هي كانت بتحب سميره سعيد جدا, فانا حافظه الالبوم كله تقريبا.
1: انا اول مره اسمع الاغنيه.
0: الالبوم ده كله
1: حلو
0: قديم.
1: ومش فاكره عم حسن حسني ازاي يعني. ازاي الله يرحمه.
0: الله يرحمه طبعا. انا مش فاكره ازاي انا بموت فيه.
1: بس هو الاسم بس طار من دماغنا. يا جماعه
0: هو ايمن مندي,
1: وشكرا للناس اللي ساعدتنا.
0: ايمن مندي بعت لي اللي هو هموت يا ناس, هو ده اللي انا كنت عايزه افتكره عشان حد قال الشامي يا ناس.
1: عايزه ايه يا سعاد؟
2: بيت بان عليك دي من البوم خايفه.
0: اتفضلي معايا.
2: عايزه ده انا هقول معلومه.
1: ما انت مش تفضلي تتكلمي بره الهوا يعني.
2: ماشي, كنت هقول بسرعه. هاي, صباح الخير, عاملين ايه؟
1: صباح الخير, عامله ايه, اخبارك ايه؟
2: عندي معلومه احب اضيفها على الكلام اللي ساره قالته. انه اغنيه بان عليك لسميره سعيد هي من ضمن اغاني البوم خايفه اللي نزل سنه 92.
0: يا نهار ابيض,
2: يعني ساره بدات تتعلم سواقه سنه 92. ده الهدف من المعلومه.
0: ازاي انا 92 كان عندي 8 سنين اصلا.
2: طب امال في ايه؟
0: يبقى هي
2: بعدها,
1: يبقى هي سمعته متاخر شويه, او هي سمعته متاخر يعني,
0: او هي مثلا كانت بتحب الالبوم ده قوي لدرجه انها كانت بتسمعه حتى
1: هو
0: وهي
2: ايوه قعدت 10 سنين تسمعه لحد ما اتعلمتي سواقه.
0: او لسه اكتشفته مثلا متاخر.
2: بس مكتشف الاغنيه النهارده عادي.
1: بالظبط, عادي جدا. ركزي كده عشان احنا ايه داخلين على الاغاني. قاعد في جراج حته في المعادي, عايز اجيب قهوه, مستني البرنامج يخلص برضو. بحبك قوي بجد, كان بقالي فتره كبيره بصحى متاخر مش بلحق اسمع البرنامج ده. حازم, يا حازم وحشتنا.
0: يا حازم
1: وحشتنا.
0: في شامي هتسمعوها يا جماعه, والله وعد يعني, وعد فعلا. الناس بتقول حسن حسني, ربنا يخليكوا لينا يا رب. عم الباخ, شكرا. احمد السيد, يا جماعه الاسم بس سهي عليا, بس انا طبعا بعشق حسن حسني. نطلع اعلانات بسرعه علشان ايه, ناكل عيش ونرجع تاني نقفل او نختم حلقه النهارده من
2: اغنيه اميزنج. خلي بالكم
0: اكيد باغنيه بيوتيفول.
3: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
4: اوعوا تغيروا, اصحاب انرجي
3: مع باسم كمين
4: وساره المنذر.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 735634480.
1: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215 426 878.

0: يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.

0: طيب الفراخ بتقول انها خلاص حان الوقت انها تروح تنام لانه اليوم كان طويل جدا. احنا صحيحين
1: يوم طويل، احنا لسه بديله من ساعتين،
0: من الساعه 6 الصبح، فكفايه كده. عايزه بس قبل ما امشي نسلم على صديقنا الصدوق ملك الكوميديا
1: توأمي
0: الفنان جيمي او جمال رامزي اللي بيسمعنا دلوقتي. عايزه اسمع حسن الاسمر، عايزه اطمنك واقول لك ان انا مش هلحق اشغل حسن الاسمر، ولكن بكره لو انت صاحي بدري وبتسمع اوعدك لان انا بكره هكون موجوده معاكم، لان باسم هيبتدي اجازته النهارده ان شاء الله.
1: الحمد لله.
0: مع انه
1: مع انه قول لهم على الهوا، قولي على الهوا عشان هطلع انا صح.
0: لا مش هتطلع صح.
1: طب ما تقولي على الهوا.
0: لا مش هقول.
1: ماشي.
0: مع انه ميعاده كان النهارده عادي، لان انا ميعادي كان الاسبوع اللي فات، والاسبوع اللي فات كان اجازه.
1: انا هقول لك حاجه، كده كده انا عارف المستمعين هيجوا في صفك، مش هيجوا في صفي بس عشان هم بيحبوك اكتر، ودي حاجه مش مضايقاني تمام. بس هو الحق بيقول لما يوم الخميس اللي قبل فات انا انزل، ويوم الخميس اللي فات كان ميعادك انك تنزلي واجازه رسميه، حقي ان انت اللي تنزلي الاسبوع ده.
0: انا ما اتكلمتش.
1: لا يا شيخ، امال ليه بتقولي على الهوا؟
0: مش حاجه. هتسمعوني بكره ان شاء الله يا جماعه من الساعه 8 للساعه 10 في اسحب انرشي، هبقى لوحدي. يا ريت ما يبقاش المنظر زي النهارده، لو لقيت ما لقيتش قصدي سرب من الرسائل هيبقى في مشاكل، بس اوعدكم هتبقى حلقه ناريه، حلقه تحفه في الجمال، وهتنبسطوا جدا جدا جدا.
1: كنا معكم ساره المنذر
0: وباسم كميل،
1: والى ان نلتقي غدا ان شاء الله.
0: انا هلتقي بكم غدا. طبعا بحبكم جدا. هتسمعوا سلمى اسم ملكه كل المواسم من الساعه 10 للساعه 12 في شفت الصبح، والاغنيه دي
1: يلا يا ساره
0: استنى بقى، كنت هشغلها الاول وبعد كده قلت هشغل اغنيه تانية، بس الاغنيه دي
1: معلومه مهمه قوي الصراحه.
0: الاغنيه دي امبارح سلمى ووائل يعني عملوا عليها شو مرعب من البوم حماقي الجديد، فهنسمعها
2: جديد.
1: نفسك تكلمي تاني اكتر؟
0: مش عارف.
1: باي باي يا جماعه.
0: باي.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. تعالوا نشوف بقى المود النهارده رايح فين. انا امبارح قلت حاجة كده ان شاء الله تكونوا نسيتوها عشان تعرفين انا دايما احب افرفشكم، بس اللي هيفتكرها وهيفكرني بيها هضطر ان انا انفذها، ولكن دعونا نشوف مين عايز يسمع النهاردة عادي جدا على 92.100.

طيب يا شباب، تعالوا نشوف الجو النهاردة ايه اخباره. مبدئيا لسه في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة اللي حصل بقاله كام يوم، وهيبقى في اجواء شديدة الحرارة نهارا، والجو بالليل هيكون معتدل. بيقولك النهاردة ايه مثلا؟ النهاردة من المتوقع انه تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية في العظمى، وشمال الصعيد بقى 39، جنوب الصعيد 42. فاهمين حاجة؟ يعني النهاردة الجو حر جدا. وكمان بيقولك انه يعني خلي بالكو من الشمس وقت الظهر تحديدا، يعني ده تحذير من الهيئة طبعا للمواطنين، انه خلي بالكو ما تتعرضوش مباشرة للشمس خصوصا وقت الظهر، وان انتوا تشربوا مية كافية علشان ما طبعا ما يحصلش يعني ديهايدريشن وكده، عشان النهاردة الشمس قوية جدا. اما بقى بالنسبة لدرجات الحرارة النهاردة، العظمى في القاهرة 36، الصغرى 21. وعايز اقول لكم انه يعني ده النظام بقى، يعني ده النظام. انا شايفه عندي التشارت بتاعت الاسبوع اللي جاي كله، احنا بنتكلم انه العظمى بتتراوح من 36، بعدين في ايام هتبقى 35، في ايام 37، بعدين بقى كمان كام يوم ممكن ننزل شويه ل 34 وهكذا. يعني حاسه انه يعني دي مش موجه حاره، دي مش حاجه عابره، يا خلاص ده النظام بقى من هنا ورايح يعني. فنبدا ايه نستعد كده ونجهز نفسنا. عامه مفيش احلى من الشموسه، عارفه ان في ناس تحب الشتاء وما تحبش الصيف، ولكن شمس يعني طاقه حلوه بهجه، فاهمين؟ فعايزين نتبسط بالاجواء اللذيذه دي. فاختاروا معايا الاغاني طبعا اللي انتوا عايزينها على 92.100 الاغنيه دي، علشان دودو علشان مارينا اسكندر بتوصل دودو الحضانة، ودودو بيحب سيلافي، فأنا قلت ألعب سيلافي بسرعة عشان نلحق دودو قبل ما يوصل الحضانة، ولأي حد أكيد طلب أي حاجة تانية طبعا هلعب هيرو على طول.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760 420 653.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. جديد على انرجي آدم البنا شفايفها التوت.

0: téléphone et le musique la bête.
1: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: مارينا اسكندر بعتها بتقول سلومة أدخلتي البهجة في السيارة حقيقي شكرا حبيبتي يا مارينا. يعني أي خدمة، أنا دايما بحاول أن أنا أدخل البهجة في جميع السيارات والبيوت اللي بتسمعني، ولكن حاسة أن أنا هسحب البهجة دلوقتي حالا علشان في SMS جات لي من رقم آخره 818 عايز تسمع أغنية أنا مستحيل لنانسي زعبلاوي. فيعني هنروح في حتة كده. وأنا الصراحة ده اللي كنت بقوله لكم بقى في أول الحلقة، إن أنا امبارح قلت لكم يا جماعة بصوا لو عايزين حزيني تعالوا بكرة نعمل بلاي ليست حزيني، وين جيت النهاردة حسيت له طب ليه نعمل كده، وبعدين حسيت له لا لو عايزين كده نعمل كده مفيش مشكلة. بس يعني ما هو بقى دلوقتي في لخبطة في SMS، يعني في ناس عايزة ده وفي ناس عايزة ده. مبدئيا عايزة أقرأ بقى SMS اللي جات. في رقم آخره 818 بتقول سلمى صباح الورد، أنا عندي 36 سنة وفي ثانوية عامة لظروف أسرية صعبة جدا اتأخرت شوية وحاسس ربنا بيعوضني. بطلب من كل الناس تدعيلي. وهو اللي كان عايز يسمع أغنية أنا مستحيل أنسي زعبلاوي. أولا صباح الفل، أنا مش عارفة اسمك إيه، بس عامة أنا يعني على قد ما طبعا يا رب تكون الظروف الأسرية الصعبة دي عدت بخير يعني، وانت كويس دلوقتي وانت بتقول حاسس ان ربنا بيعوضك، فدي اهم حاجة. بس انا حسيت ان انا فخورة بيك جدا، يعني حاسة ان انا مبسوطة ان انت ما يقستش، وان انت حتى بعد ما عدى وقت انت ما زلت في دماغك انه لا انا عايز اكمل دراسة وعايز وعايز وعايز. فبرافو عليك، ربنا يوفقك يا رب، والله العظيم بدعي لك من قلبي، واكيد اي حد بيسمعنا دلوقتي هيكون بيدعي لك. وبقى طمنا عليك كده، عرفنا بس انت مين عشان ايه نبقى اسرة مع بعضينا ونطمن عليك ونسأل عليك وكده. في عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى، عايز اسمع ليجاسي لو نسياني. صباح الفل يا عمرو يعقوب، كان نفسي والله نسمعها ولكن هي للاسف مش موجودة. في رقم اخر 199 ميرا ادوارد بتقول صباح الخير يا سلمى، ممكن ندور على الحلوين منير. دي اسمها ايه، كلام فرسان، هي تقريبا مش موجوده. في كمان رقم اخره 986 صباح الفل، الاحلى برنامج واحلى سلمى، احلى حاجه فريحي لشين عبد الوهاب لو ممكن. ممكن جدا بقى، ممكن جدا، عشان انا مش عايزه اروح في النكد قوي، ممكن نبالانس يعني شويه وشويه. طيب يلا نسمع نانسي زعبلاوي مستحيل. الاغنيه دي عامه خطيره حلوه قوي قوي قوي، فاختيار موفق الصراحه. واللي نفسه يسمع حاجه يبعت لي على 92 من النهارده، مش هقيدكم، اللي عايز يزعل يزعل واللي عايز يفرح هنفرح. بس يعني اللي عايز يزعل مش هنسيبه يزعل فوريفر، يعني هيسمع اغنيه حزينه ونرجع نفرفشه تاني.

طيب انتوا بتطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على 92 مية عادي جدا، وزي ما انتوا عارفين النظام انه اللي بيطلب اغنية الاول بتتلعب الاول، ولكن احيانا بيبقى في واسطة ماشي. فانا دلوقتي في واسطة صاحبتي بتسمعني يا جماعة، فمش هينفع ان انا ما لعبلاش اغنية. ليه بقى؟ لان هي اول مرة تسمعني على الراديو، شيء غريب جدا جدا. فبسلم على سلومة، سلمى نادر حبيبة قلبي بتسمعني وطالبة الاغنية دي، فاستأذنكم نسمعها وبعدين نرجع نلعب كل اللي طلبتوه على 92 مية.

طيب يا شباب، ما تيجوا نرغي شويه كده في حاجه جت في دماغي دلوقتي، او هي بادئه من امبارح. يعني انا امبارح بالليل جت لي خواطر ليليه كده، ان انا احيانا بتحمس قوي قوي وبتبسط قوي قوي لما بشوف حد غالي عليا محقق حاجه حلوه او بينجح في حياته او كده، حتى لو الشخص ده احنا مش بنتكلم كتير ومش موجود في حياتي بشكل دائم يعني، بس لو احنا في معزه فانا فرحانه لك فرحه غير عاديه. فبحس انه احيانا الناس مش بتفهم مدى الحماس الاوفر ده، يعني انا ليه ببقى فرحانه قوي كده للناس. فقعدت افكر ان في حاجات كتير عند كل حد فينا بيحس ان هو ممكن يكون مأفور فيها شويه من وجهه نظر بعض الناس، ولكن هو حاسسها كده وحاببها كده وشايفها كده. يعني مثلا ممكن تصرفات معينة انت بتحب مثلا تعملها، بتحب ان انت تبقى شخص جيفر قوي وبتدي للناس اللي حواليك حاجات كتير ومشاعر وتعمل لهم مواقف جدعانة جدا، فيجي حد مثلا من برة يبقى هو شخصيته مش كده، فيبقى شايف ان ايه عامل افوارة دي، انت ليه بجد يعني بتعمل كل المجهود ده، ما عادي يعني صباح الفل. في مثلا معرفش ليه في دماغي المثال الغريب ده، بس مثلا حد اللي هو ايه عادي يسلف مثلا صحابه فلوس، فيجي حد تاني ليه يا عم تسلفه فلوس، يعني ما احنا كلنا على فكرة عندنا التزامات. فمين حاجة اللي هو حاجة الناس ممكن تكون شايفاك اوفر فيها، بس انت شايف انه انا كده وانا حابب نفسي كده وانا مقتنع باللي انا بعمله. ممكن ده برضو يبقى ليه علاقة بحبك لشيء معين، عندك اوبسيشن بحاجة، انا دلوقتي في حاجة مهووسة بيها مثلا وبحبها جدا، حاجة معينة بحب اشتريها بحب اقتنيها، الناس شايفة ان انا اوفر بس انا شايفة ان انا عادي تمام، انا حابة ده يا جدعان في ايه، فاهمين؟ فعايزة كل حد فيكم كده يقلبها في دماغه ويفكر ايه الحاجة اللي هو شايف ان هو ممكن الناس تشوفه اوفر فيها بس هو مقتنع جدا، ودافع عن نفسك بقى. يعني معاك فرصتك ان انت محدش هيهاجمك محدش هيحكم عليك، قول بقى اللي في نفسك، قول انا شخص بصعد الامور في كذا، انا شخص مقتنع ان هو كذا ده هو الصح ومش عايز حد يحاربك او يناقشك، وبرر لنفسك وعيش حياتك وقول كل اللي في قلبك، عشان انا برضو هبدا افصح عن حاجات بقى معاكم دلوقتي، اكلمكم عن اوبسيشنز وكده فاهمين حاجه. فبعتوا لي يلا على 92 100 قولوا لي ما هي هذه الاشياء، واكيد طبعا هتطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

0: مش معقول سارة المنذر جت في وقتها
1: عشان انا جيت عشان اغنية
0: بجد مش عشان يعني طب لا المهم عرفتك برجلك يعني دي اهم حاجة
1: حقيقي
0: عشان والله انا اللينك اللي فات كنت بعمل حاجات منتال وقلت فين سارة
1: هو ايه العادي ده العادي
0: ده العادي انا بعمل حاجات منتال كل لينك وكل دقيقة وكل ثانية
1: يعني المنتال لعبتك
0: بالظبط فهميكي جدا طب انا كنت بفكر في ايه بقى امبارح بالليل وكده كده قلت الكلام ده دلوقتي ان انا بحس انه في حاجات ساعات عند كل انسان فينا
1: انا سايباها الساعة 12 ونص بالليل انا قضيت اليوم كله امبارح مع سلمى قاسم وحياتها المنتال دي مشاكلها المنتال كلها طلعت عليا
0: يعني. وروحت منتلت بقى بالليل
1: ما فهمتش احنا كنا بنموت اصلا امبارح
0: كنا
1: فما فهمتش انت ازاي كان عندك اصلا الكاباسيتي ان انت تعملي حاجات منتال بعد اللي احنا عملناه اصلا اليوم كله
0: ما احنا اليوم عملنا حاجات فيزيكال عملنا مجهود ورحنا مشاوير وكده بالليل بقى كان وقت المنتال ما هو المنتال ما خدش مجراه على مدار اليوم
1: فاستك
0: يطلع بالليل
1: فعملتي منتال
0: فبقيت المنتال بقى بتاع بالليل بيطلع معانا دلوقتي
1: فاهمه طبعا
0: فانا بقى ايه
1: انت اصلا بتكملي على المستمعين
0: ايوه نفس الموضوع
1: صاحبتي هاتي هاي فور
0: شفتي بقى صاحبتي
1: لازم نطلع ده. كل مشاكلنا النفسيه على الناس
0: ده العلاج ده ثيرابي خلي بالك
1: انا عارفه طبعا
0: فانا بقى كنت بقول ان انا احيانا بتحمس اوفر للناس اللي انا بحبهم حتى لو ناس ما عرفوش ان انا موجوده
1: أوكي.
0: يعني انا ما قلتلكوش انا متحمسه جدا يا جماعه الجواز دوا ليبا حاسه ان انا عايزه اروح احضر المراسم بس ايوه بس كانوا عاملين كاتب كتاب على الضيق فقلت ان شاء الله تعزمني على الفرح
1: فنانه دعاء لو سمحت
0: بليز فدي حاجه مثلا مبسوطه الحماية قوي من نجاح البومه الجديد حاجات زي كده يعني
1: في ناس الالبوم كله امبارح مع سلمى
0: عملت لها بقى كار رايد عنيفه المهم يعني من الحاجات اللي جت في دماغي ان انا ممكن اكون اوفر فيها وبعض الناس اللي حواليا مش بيفهموني هي مثلا حبي للترتر
1: هل انت بترمي لحاجه
0: برمي الحاجه ما انت جيتي في دماغي اللينك اللي فات وانا بقول حاجه في ترتر نار في دماغي كده وقال لي ساره صحيح ساره بتحاربك
1: ده انا دخلت في الكيو
0: بقى بالظبط فممكن تشرحي لي اكتر انت ليه مش مقدره حبي للترتر
1: لا خالص انا محاصره اصلا يعني انا كل اصحابي المقربين بيحبوا الترتر جدا
0: طب ده ما لفتش نظرك ان ده شيء مبهج اكيد الشخصيات اللي حواليك دي مبهجه خلي بالك
1: خالص انت مبهجه
0: طبعا
1: في الحقيقه
0: جماعه الحقوني حد يقول حاجه في الحقيقه وعلى الهوا انا الهوا هو حقيقتي
1: ده انا ده كده كده ده كده كده بس انت بتعملي حاجات منتال
0: بس مبهجه في الاخر ما بعمل حاجات المنتال دي في حته
1: بس في جزء مش مبهج
0: ما هو اي انسان في جزء مش مبهج
1: فاهمه بس انت بتمري بحاجات منتال كتير سلمى انت برج السرطان فخلينا بس
0: يعني
1: نحط
0: ده
1: على جنب
0: حاسك بتغلطي فيا
1: لا يعني
0: اسكتي خالص
1: لا اصل برج السرطان اصلا دراماتيك
0: أيوة
1: اساسا
0: زي الجيميناي ايه وضعه
1: لا بقول لك ايه
0: على كل لون يا بوتيستا
1: في المواسم بتاعته دلوقتي فخلي بالك
0: انا كده كده في كل المواسم انت كل دقيقه بموسم فاهمه حاجه
1: أيوة
0: انا ان جنرال في كل المواسم
1: ما انا كده يبقى ده معناه ان انا في كل المواسم برضو لو انا كده
0: عايزة
1: كل دقيقه
0: على سلمى قاسم وتبقي انت كمان في كل المواسم مش لايقه على فكره ساره المنذر مش هينفع تبقى في كل المواسم
1: فاهمه قصدك قوي
0: طب جماعه الحقوني ساره بتقول ان انا مش مبهجه
1: لا انت انا ما قلتش كده انت مبهجه طبعا بس زي ما انت قلتي برضو كل واحد
0: فينا بيبقى عنده
1: جزء بس ده برضو يرجعنا لفكرة الترتر اللي احنا بنتكلم عنها اصلا
0: بالزبط.

0: في رجلي.
1: طب في حد بيحط ترتر؟
0: ممكن احط ترتر, بدي مثال اكيد ما كنتش بعمل كده, فمثلا ممكن احط ترتر في النص مع الحزام بحيث ايه يبقى في جاب ما بين كل ترتر والتاني,
1: بحيث يرد على الحاجه اللي قبلها او اللي بعدها.
0: بالظبط, بس ما ينفعش مثلا احط توك ترتر وحلقان ترتر وسلاسل ترتر وطب ترتر, مش هينفع كلهم مع بعض.
1: اقفلي بسرعه,
0: ما انت لسه قايله صابوه عادي يعني في ايه.
1: ما تتكلميش تاني يا منى.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا نقرا بقى اسم اسس في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم ممكن سان لوفاين صباح الورد صباح الفل وصباح الورد بقى هاني فتحي حصل ولعبناها. في كمان رقم اخره 3 2 بيقول صباح الفل جميعا ممكن قريت مش شايفينهم لبوسي صباح الفل هشوفها لو موجوده نلعبها. في محمد عبد الجليل بعد بيقول انا محمد عبد الجليل من سوهاج وبشتغل بجانب الدراسه وان شاء الله هدخل تربيه موسيقيه دي حلمي وهكون من اشهر ملحنين مصر. صباح الفل يا محمد ويا رب يا رب يا رب ربنا يوفقك يا رب وتحقق كل حاجه نفسك فيها. والمسج دي انا هفضل فاكراها كويس عشان تيجي كمان كام سنه بقى ما تبقى ملحن كده وعامل اغاني نبقى ايه فاكرين مع بعض الاحلام دي. في كمان مو بيقول عاوز اغنيه تخليك شويه الاصاله صباح الفل يا مو وحاضر عينيا هشوفها طبعا لو موجوده نلعبها. ابراهيم الصراوه بيقول صباح الخير يا سلمى الطالب بتاع ثانويه عامه كلنا فخورين بيه وربنا يوفقه هو بقى صاحبنا كلنا واخونا كلنا. صباح الفل يا ابراهيم. انا ده الليفل بقى اللي انا بحبه يعني ده اللي بيحسسني ان انا مش اوفر. كنت لسه شويه بقول لكم ساعات ببقى متحمسه قوي للناس بتبسط بقى من بلاقي ناس في نفس حماسي انا برضو عندي نفس الحته اللي انت فيها دي. فوالله احنا بجد من قلبنا بنتمنى لك كل خير نفسنا نعرف بس اسمك ايه عشان ايه نفهم احنا رايحين فين كده. في محمد كمال بيقول صباح الفل ممكن نوران ابو طالب انا ليه صباح الفل يا محمد حاضر طبعا عينيا. في بقى اسم اساس تانية بتتكلم في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شويه هنقراها اكيد ولكن طبعا احنا فاهمين انه البوم حماقي 18 اغنيه فانا يعني مش عارفه هخلص الاغاني دي امتى ان انا العبها على الهواء كده سمعت كله وحفظت حاجات اصلا بس حاسه ان احنا عايزين بقى في نظام يعني كل يوم الساعه الاولى نلعب اغنيه الساعه الثانيه نلعب اغنيه. امبارح لعبت بتسالوني ليه وبيقولوا لك ايه النهارده نلعب اغنيتين تانيين. الاغنيه اللي اخترتها لهذه الساعه هي الاغنيه دي بصراحه حلوه قوي كاتشي قوي خطيره لذيذه كلمات الحان مزيكا حلوه قوي يعني الفايب بتاعتها خطيره الصراحه مختلفه قوي عامه لاغنيه حلي حلي كلمات تامر حسين الحان طبعا العبقري عمرو مصطفى وتوزيع توما من البوم حماقي الجديد. تعالوا نسمعها يلا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين.

0: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. تبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها ده كده كده. ثانيا علشان في حد كان بعت رسالة بيقول الكلام على ايه. دي امنا بتقول لسه فاتحة حالا. ها الكلام على ايه النهاردة؟ بص يا امنا وبصوا يا جميع المستمعين اللي لسه فاتحين دلوقتي، انا كنت بتكلم ان امبارح جات لي خواطر معينة كده ليلية ان في حاجات معينة انا ممكن اكون ببالغ فيها او بعملها بافوره، وفي ناس ما بتفهمش هذا الليفل من الافوره. يعني مثلا انا ما بشوف حد بيحقق حاجه او بينجح بحس ان انا عايزه اعمل له احتفاليه، يعني اللي هو بيبقى عندي بقى تصعيد انه مثلا في ناس اللي هو خلاص انت لقيت مثلا حد اشتغل شغلانه جديده مثلا او جاب عربيه جديده او اتجوز او بتاع، ممكن تخش تكتب له كومنت تقول له الف مبروك. لا انا لو في ناس بجد ليهم معزه في قلبي اخش بقى الف مبروك للعروسين بهنئكم مش عارف ايه ايه ايه ايه، واقعد اكتب كلام كتير وانا احس ان انا هبقى اوفر قوي في الكومنتس فابدا اتراجع وام كاتبه الف مبروك وايموجيز كتير مش ايموجيز صغيره برضو، وبعدين اجي احس اللي هو لا انا لسه ما عبرتش قوي فام داخله بقى بعت بقى مسج طويله عريضه لهذا الشخص ابارك له او فاهمين حاجه. فبحس ساعات انه ممكن ده ناس تشوفه اوفر او ما تبقاش فاهمه ده جاي منين. قيسوا على ده بقى حاجات كتير، قيسوا على ده حاجات ممكن نكون بنحب نشتريها، حاجات بنحب نعملها، حاجات في شخصيتنا عامه ممكن ناس تشوفها اوفر ولكن احنا بنبقى مبسوطين وشايفين انه ده حلو بالنسبه لنا او ده تمام بالنسبه لنا، احنا مش متضررين يعني. وكنا نتناقش انا وساره المنذر من شويه ان هي برضو بتبقى متضايقه ان انا ملكه الترتر وكده وبحب الترتر. ماشي انا اوفر يا ستي في الترتر بس انا بحب الترتر، انا مبسوط، ايه المشكله؟ بحب التصعيد يعني عادي، فاهمين؟ ده ذوق برضو، ده فاشون يعني في الاول في الاخر بيختلف من شخص لشخص. المهم تعالوا نشوف بقى مين بيقول ايه. في عندنا رقم اخره 014 بتقول انا الناس كلها بتقول لي انه امي اوفر في تدليعي اني اوكي قلت ايه علاقتها. بتقول اني اوفر في تدليعي لبناتي رغم انهم كبروا جدا بقى عندهم 18 و20 سنه، بس ده لان امي كانت شخصيه جاده وقويه ومش بتحب الدلع فكبرت حاسه اني اتحرمت من الحنان والدلع. اولا صباح الفل، انا مش عارفه مين اللي بعت الاس ام اس، بس ثانيا انا بشوف ان دي حاجه نسبيه. يعني الدلع ده عامه مفهوم الدلع ما هو بيختلف من شخص لشخص، انت بتدلعيهم ازاي وبعدين المهم النتيجه. يعني هل انت مدلعاهم فالدلع ده جايب نتيجه عكسيه، ولا انت مدلعاهم اللي هو بتديهم حب ومشاعر طول الوقت بس هم شخصيات معتمده على نفسهم وعارفين يتصرفوا لوحدهم، انه الدلع ده مش بيضرهم، الدلع ده بيفيدهم بيخليهم نفسيا ستيبل اكتر، فاهمه؟ فهي بس دي النقطه. فافهم جدا لو حد بينصحك ان هو لا انت مدلعاهم مثلا قوي فهم كده مش هيعرفوا يعتمدوا على نفسهم، دي نتناقش فيها. لكن مدلعاهم وهم الدنيا تمام وانت تمام وانت شايفه ان ده الصح ومقتنعه بيه وحد معترض، لا ما حدش حقه يعترض في حاجه زي كده يعني. في كمان رقم اخره 818 انا جمعت بقى دلوقتي عشان الرسائل كلها دخلت في بعض. محمد عبد الجليل من سوهاج اللي قال ان هو نفسه يبقى ملحن، هو ده محمد عبد الجليل اللي هو اللي قال ان هو عنده 36 سنه وفي ثانويه عامه. هو عمل بقى ايه كومبو دلوقتي، دخل المسجين في بعض فانا جمعت، كنت فاكره ان دول شخصين مختلفين. فيا محمد صباح الفل، يا محمد منور الدنيا. بيقول ايه بقى محمد؟ بيقول حسن استقبالي لكل الناس سواء غريب او قريب او علاقتي بيه مش قويه، لو اتقابلنا صدفه في كافيه في اي مكان لازم اخليه يشرب حاجه وده طبعي. في ناس كتير بتنتقدني وبتقولي انت اوفر قوي في الحته دي. والله يا محمد فاهمه جدا انه ناس هتنتقد حاجه زي كده، وقيس على ده بقى كل التصرفات المشابهه لده، بس في الاخر انت شخص كريم، انت شخص بتحب الناس، انت شخص عندك ذوق، انت شخص مثلا عندك قواعد بتاعتك، فاهم؟ يعني في ناس مثلا اللي هو عادي قابلت حد هسلم عليه وكل واحد هيروح في حاله، بس انت بالنسبه لك حاسس انه لا هو انا لازم ان انا قابلت حد لازم تقعد تشرب حاجه ومش عايز متمرك بيقعد يشرب حاجه بجد، فخلاص ده مقياسك انت للامور، دي نظرتك للامور، انت مرتاح في كده ومبسوط في كده، لو ده مش بيضرك باي شكل من الاشكال يبقى انت اميزنج، افضل مكمل اكيد في اللي انت بتعمله. ده عامه بقى على جميع الاصعده، يعني ده لاي حد بيحب يعمل حاجه بافوره، لو انت مش بتضر منها اعملها بافوره عادي يا عم واتبسط. في ايه يعني؟ هو الواحد عايش كام مره؟ ما عرفش اتحمقت قوي. تعالوا نسمع اغنيه نوران ابو طالب اللي طلبت على رقم الاس ام اس، واي حد نفسه يسمع اي اغنيه تانية يبعت لي على 92100، واي حد عنده حاجه تانية حاسس ان هو ممكن يكون اوفر فيها شويه او الناس بتتهمه ان هو اوفر فيها شويه يا ريت يبعت لي يقول لي عليها.

في رقم آخر 181 بيقول أنا مش بعرف أرفض لحد طلب والناس ساعات بتشوفني أوفر بس أنا مش بقدر أغير ده ومش حاسس إني عايز أصلا. طب ما ده كده amazing beautiful. ليه بقى؟ عشان أنت بتقول في آخر المسج إن أنت مش بتقدر تغيره، which is ماشي لو أنت مش بتقدر تغيره بس أنت عايز تغيره نبدأ نتكلم، ولكن أنت مش بتقدر تغيره ومش حاسس إنك عايز تغيره، يبقى مفيش اي حاجه محتاجه تتغير، يبقى انت زي الفل، يبقى انت ما تسمعش لحد. وما لما حد يقول لك انت اوفر في كذا، لا والله انا مش، انا تمام يا سيدي، انا اوفر وانا تمام، ايه رايك بقى؟ ده كده اروع رد، فاهم؟ في كمان رقم اخر 599 بيقول عايز اغنيه فين لهشام عباس، حاضر هجهزها، ولكن الاول امنا كانت بعته طالبه اغنيه جت داون، ما حددتش بتاعت مين بس اكيد بتاعت باك ستريت بويز. يعني الاغنيه دي بجد ما كنت بقى كتير قوي سمعتهاش، واخر مره سمعتها اللي هو لما حسيت كده يا ده انا بقيت كتير ما سمعتهاش، كانت ساره مشغلاها الصبح هي وباسم، وساره قعدت شويت الاغنيه، يعني انا ما خلاص الاغنيه بقت لازقه في دماغي بصوت ساره المنذر وهي بتغني جد داون جد داون، باظتها. فانا اسفه ان انا بفكركم ده نسيته، فتعالوا نسمع جد داون جد داون اميزنج.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعايه بي يو اي. ستاند اوت تشوز بي يو اي.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: عايزة أسلم على رقم آخره 960 بيقول صباح الخير، ممكن أقول لزوجتي إني بحبها ونسمع أغنية على ذوقكم طبعا اسمها غيداء. صباح الفل، أنا مش عارفة مين اللي بعت الأسماس بس أتمنى تكون غيداء بتسمع وتكون وصلت لها الرسالة. وأغنية على ذوقنا، حاضر هختار أغنية على ذوقي طليق باللي أنت بتقوله يعني، لأن الأغنية اللي جاية دي لا بعيدة شوية. رقم آخره 599 كان طالب فينه هشام عباس فنسمعها دلوقتي. وأمنا بعتها بتقول لي اخس عليكي يا سلمى، ده أنا طلبت إن أنا أسمعها عشان أتعافى من اللي سارة قالته ده، أنا من ساعتها وهي لازقه في دماغي بصوت ساره، بس هي سكر اساسا، ساره سكر وانتي سكرتين. حبيبتي يا امنا والله ربنا يخليكي بجد، ما هي واضح ان ليها نفس التاثير يعني، هي فضلت لازقه في دماغي وفي دماغك بنفس الطريقه من ساعتها بجد، خلاص يعني ما بقتش عارفه اسمعها غير كده. بس يعني تمام عادي، ساره صاحبتنا برضو حبيبه قلبي تعمل اللي هي عايزاه. طيب يلا هشام عباس فينه، وعايزين تسمعوا ايه تاني يا شباب؟ تسمعوا ايه بقى يا ترى؟ ابعتوا اختاروا معايا يلا اغاني، معانا مثلا نص ساعه وشويه كده، فممكن تطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها. وعايزاكم كمان تختاروا معايا ايه الاغنيه اللي هنلعبها الساعه التانية من البوم حماقي، لان احنا معانا يعني 18 اغنيه لعبنا منهم 3 او نقول 4 عشان بحريه اتلعبت كذا مره، نقول 5 عشان قالوا عني اتلعبت كذا مره قبل كده، فاحنا عندنا الباقي كله بقى. اختاروا من اللي انتوا عايزينه، عايزين حاجه من الحزيني يلا بينا عشان في برضو كومبو حزيني خطير في الالبوم ده، في عايزين حاجات نص نص برضو. بصوا اختاروا انتوا يعني، اختاروا انتوا الاغنيه اللي جايه من البوم حماقي الجديد. 92 رقم الاس ام اس ان كيس يعني مش فاكرين ولا حاجه.

انا بحب بقى التفسيرات اللي هي بتاعت الحاجات المنتر اللي بتجيلنا دي ما نلاقي لها اجابه. ما اعرفش بقى, حاسه ناس كتير ممكن تكون بتحس بحاجه زي كده. انا عن نفسي بيحصل معايا كده, انه ساعات بيبقى انت مثلا وانت جوه الاسبوع تحس ان الاسبوع بيمشي ببطء قوي, وبعدين فجاه بتحس انه الويك اند جه بسرعه, بس في نفس الوقت الويك اند خلص بسرعه. يعني بتحس طول الاسبوع كده ان اليوم طويل وممل, ولكن اول ما يجي بقى يوم اجازه تلاقي نفسك لا ايه ده, هو اليوم خلص, هو خلاص كده وانا لحقت. بيقولك ان ده ليه تفسير بقى نفسي, بيقولك انه في دراسات في علم النفس والادراك الزمني لقت ان احساسنا بالوقت مش ثابت, لكنه بيتاثر بالحاله النفسيه والروتين. يعني وقت الشغل او وقت الدراسه المخ بيدخل في روتين متكرر, نفس المواعيد ونفس الطريق اللي انت بتاخده كل يوم لشغلك او للمكان اللي انت بتدرس فيه او ايا كان, ونفس المهام تقريبا, نفس تقسيمة اليوم, بتاكل في وقت معين, بتروح الشغل في وقت معين, بترجع في وقت معين وهكذا, وبيبقى الأيام شبه بعض بشكل ما. فالمخ وقتها بيسجل تفاصيل أقل, فتحس إن الأسبوع طويل ومتكرر ماشي, لأن انت إيه يعني بيبقى نسبة إن انت تحصل أحداث مختلفة قوي في يومك اللي هو على مدار الأسبوع وانت في الشغل وكده, بيبقى اللي هو حاجات تفاصيل بسيطة اللي بتبقى مختلفة, ولكن الكور بتاع اليوم من أوله لآخره بيبقى متشابه جدا. فبيقولك بقى الويكند غالبا بيكون فيه حاجات مختلفة, بيكون فيه خروجات, بتكون مريح نايم براحتك, في تغييرات بتحصل عامة أو بتعمل حاجات بتحبها أيا كانت هي إيه, فده بيخلي المخ منشغل أكتر بالاستمتاع مش بان هو يركز في الوقت. فبتحس ان الوقت بيعدي بسرعه عشان انت مستمتع بيه او بتعمل فيه حاجات جديده, على عكس الوقت الروتيني اللي هو بتحس ان هو بيعدي ببطء شويه. وبعدين في دراسات تانية كمان قالت ان الانسان لما بيكون مستني الاجازه طول الاسبوع المخ ساعتها بيرفع توقعاته جدا, فلما تيجي وتحصل بتخلص بسرعه, بتحس ان هي اقصر من حقيقتها. لو انت قاعد بقى طول الاسبوع في اليوم الممل اللي ما بيعديش, يا لو الويك اند يا قاعد بقى متحمس تيجي اللي هو تحس انه ايه ده الويك اند ازاي خلصت بسرعه, ده انا كنت محتاج ويك اند على الويك اند, فاهمين؟ عشان كده غالبا بيبقى يوم السبت بالليل ده اللي هو يوبا واحنا لحقنا. الحاله دي اعتقد بتجيلنا او بتيجي لمعظمنا يعني, بس فهو ده تفسير الموضوع. بيقول لك يعني انه دي حاجه عاديه, ما يعني الاحساس ده حقيقي وليه تفسير زي ما سمعته كده هذا التفسير. فانا برتاح جدا لما بسمع هذه التفسيرات واحس ان انا مش بيتهيأ لي, الحمد لله. تعالوا نسمع اغنيه تو ليت وسان لوفا الجديده نانو, عامه الاغنيه لذيذه يعني اغنيه صيف اللي هو تحس كده الصيف جه فعلا بالاغنيه دي.

في سؤال منتال جه في دماغي بجد نفسي الاقي اجابه عليه. الاغنيه بتقول ده حبيب قلبي النانو سمباتيك ظابط حاله. طيب يا ترى النانو دي تعود على قلبه ولا على اللي هي البنت اللي هو بيحبها؟ فاهمين حاجه؟ يعني يا حبيب قلبي النانو يعني قلبي النانو قلبه هو اللي نانو، ولا حبيب قلبي اللي هو النانو؟ انت مثلا حبيب قلبي احمد مثلا، حبيب قلبي محمد، فاهمين حاجه؟ حبيب قلبي النانو كده اللي هو ايه، صاحبي الجدع صاحبي السندال حبيب قلبي النانو، فاهمين حاجه؟ فانا عايز اعرف هي يعني رايحه في اني دايركشن، وبعدين بحاول افهم باقي السياق مش عارفه. ولكن لما بجمع كده انه الميوزك فيديو هو في الاول كان عامل اللي هو اللعبه اكشن فيجر كده صغير، ودلوقتي بقى عندك توليت في البيت والتغفيله اتغفلناها كلنا دي، وبعدين في اخر الكليب خالص كان محطوط اللعبه بتاعه توليت واتحطت جنبها لعبه نانو. فهل دول العاب مع بعض اصلا؟ يعني ده لعبه توليت بتحب لعبه النانو، فالنانو دي طلعت هي البنت، البنت هي اللي نانو، عروسة النانو، فاهمين حاجة؟ فيبقى كده حبيب قلبي النانو يبقى مش قلبه هو اللي نانو، البنت هي اللي نانو. المهم يعني بعيدا عن هذا العبث اللي لو حد عنده إجابة لي يا ريت يقول لي عشان مفضلش مسحولة باقي اليوم في الموضوع. بس عايزة أقرأ باقي الأسم أساس بقى اللي اتبعتت فيه رقم آخره 797. بيقول أنا بهاء عبد السلام من عرب الفيوم، أول مرة أبعت لكم مسج، حبيت أشكركم، طريقي بيكمل بالإذاعة بتاعتكم، عايز أشكر مراتي في وقفتها جنبي وفي وجودها. إيه اللذاذة دي؟ مبدئيا صباح الفل يا بهاء، ومبسوطة جدا جدا إن أنت بعت لنا، ويا رب دايما مبسوط معانا كده، وربنا يخلي لك مراتك طبعا إن شاء الله تكون بتسمع تكون وصلت لها رسالتك. رقم آخر 407 بيقول إزيك يا سلمى، على فكرة الأغنية موجودة وسمعتها على إنرجي بتاعت لو نسياني ما يضرش. إزاي؟ هاو هاو أنا مش لاقياها، مش موجودة. فهل متأكد ولا هل مختلط عليك الأمر؟ في رقم آخر 792 بيقول صباح الفل يا سلوميز، عايز أسمع تتر مسلسل فرصة تانية رامي صبري، صباح الفل، هشوفها لو موجودة أكيد هنلعبها. بس دلوقتي موعد أغنية حمائي التانية اللي هنسمعها في الساعة دي. دلوقتي في رقم آخر 818 ده محمد بيقول بحرية بحرية بحرية بحرية بحرية ماليش دعوة. وفي أحمد علي عايز توبة، وانا حسيت ان انا كنت عايز العب حبيتك بحياتي، فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. فانا عملت حاجه لذيذه جدا، انا حطيت التلات اغاني دلوقتي قدامي، فانا هغمض عيني وادوس دبل كليك عشوائي ونشوف ايه فيهم اللي هتشتغل. تمام؟ يعني انا دلوقتي بخلي مسؤوليتي من هذا الاختيار عشان ما حدش يزعل ويقول انت طلبت واحده وانت ما لعبتهاش. 3 2 1 طيب توبه يا جماعه. يلا يلا يا احمد حظك حلوه.

جماعة أغنية توبة دي بحس ان انا بتنح بعد ما بسمعها. فين الاحساس ده؟ ان انا بحس ان انا اولا بعليها جدا لو انا بسمعها عشان احس ان انا دخلت جوه الاغنيه. ثانيا بحس ان هي بتوديني في حته تانية. يعني وقت تقولي بقى صوص رانش لا الاغنيه دي هتوديك في حته تانية بجد. ما اعرفش اغنيه غريبه خطيره حلوه قوي قوي. مش عارفه اتكلم على ايه ولا ايه في الاغنيه. جميع العناصر مكتمله في هذه الاغنيه، كلمات لحن توزيع طبعا صوت حمائي واحساسه فيها يعني مش قادرة يعني قلبي بيتقطع وانا بسمعها. فاهمين حاجة؟ فاهمين اللي مش اغنية تزعلك عشان مثلا هو حد متضايق، حد لسه سايب حبيب، لا هو في هنا حالة ابعد من كده بكتير واعمق من كده بكتير. فبصراحة شابو شابو شابو، اغنية خطيرة، كلمات والحان محمدي وتوزيع ديفيد امين، بجد كلهم ابدعوا. لا حاجة خطيرة يعني. انا هلعب دلوقتي دبل زوكش، مش عارفة انا بعمل ايه يعني، بس مش لاقية برضو حاجة في نفس المود ده. وبعدين هقول لكم على حاجة معرفش برضو هي ملمسة معاكم في نفس الحتة ولا لا. انا في نوعية اغاني معينة كده الحمائي هو مقل فيها شوية، بس انا بحب صوته وأداءه فيها جدا، زي اغنية ردوده غريبة اللي كانت في ألبوم يا فاتني. انا بشوف الاغنية دي underrated جدا، مش من الاغاني اللي كان عليها هايب، مش من اكتر الاغاني اللي كانت الناس بتسمعها في الألبوم، ولكن انا بشوفها اغنية عظيمة، لحن برضو وقصة اصلا وكلمات وصوت حمائي واحساسه فيها كان مش عادي.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للتلات من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضر.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في رقم اخره 386 اهتم جدا بالعبث اللي انا كنت بقوله، شكرا جدا بجد، بيقول لي الالعاب بيحبوا بعض، صح؟ ما انا برضو حسيت كده، حسيت ان الكليب وضح الدنيا ان هم فعلا لعبه توليت بتحب لعبه النانو، فشكرا على الاجابه. طيب في ده محمد بيقول ليه كده يا سلمى، حرام عليكي انا متدمر لوحدي وحماقي بيكمل بقى، وبصراحه نزل دموعنا كلنا بالالبوم ده. فهمك جدا يا محمد، والله انت عارف ان انا في الاول اصلا سمعت الالبوم كله، وبعدين لما بدات بقى عايز اسمع كل اغنيه ركز فيها، بدأت أحاول أتجنب الأغاني الحزينة على قد ما أقدر، يعني خلينا في الفرفشة، وبعدين ما قدرتش، في ألحان لزقت في دماغي فروحت سمعت بقى الأغاني كلها، فروحت معاك في الحتة دي. بس هو يعني الألبوم عامل بالانس، اللي هو هتزعل هتزعل بس هتفرح هتفرح برضه، هتتبسط هتتبسط. فتمام يعني. في شوشتة بتقول صباح الخير يا سلمى، سمعيكي تقريبا من الأول لكن كنت مشغولة بقص شعر وخلافه لاتنين من كلابنا. اللي عايزة أقوله لك، رقم واحد أنت شخصية جميلة وعسولة، رقم اتنين اللي يعجبك ويبسطك اعمليه طالما لا يضر حد، عيشي حياتك. يا شوشتة إيه اللذيذة دي؟ أولا صباح الفل، ثانيا أنا بحب قوي الناس اللي بتقولي بتعملي إيه، يعني عشان أنا بتخيل أنتوا قاعدين فين بتعملوا إيه دلوقتي، فأنا تخيلت المشهد وانت كنت قاعده بتقصي شعرك لابك، فحسيت ان هي حاجه كيوت قوي. سنان شكرا يا شوشتة على الكلام الجميل ده والله، وانا اتفق مع الموضوع التاني ده بتاع ان الواحد يعمل اللي يعجبه ويبسطه طالما ده ما بيضرش حد، وكمان طالما بتضرش نفسك كمان ده يبقى اميزنج بقى، انت ولا بتضر حد ولا بتضر نفسك، فيا عم اتبسط واعمل اللي انت شايفه صح يعني. بس كده خلصت حلقه النهارده من شيفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعد على طول، هتسمع محمد طارق أضف في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، وإحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على Energy 92.1 المزيكا لعبتها، والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للأربعة من الساعة 12 للساعة 1. النهاردة معانا تفاصيل كثيرة نتكلم فيها مع بعض بإذن الله، آخر استعدادات منتخبنا الوطني لكاس العالم، وكمان استعداداتنا لماتش البرازيل اللي هيكون يوم السبت القادم. نتكلم في تفاصيل كثير كمان عن الأهلي والزمالك وكل الأندية فيها أخبار وتفاصيل وكواليس، وعن أزمة نادي زمالك واللي حصل، ولكن بعد الأغنية.

هبدأ كلامي من منتخب مصر. منتخب مصر في حالة جيدة جدا جدا جدا. اللعيبة في حالة يعني خلينا نقول إيه، هدوء كده ما قبل العاصفة، في تركيز كبير جدا، في هدوء كبير جدا، في نفس الوقت في سيطرة من كابتن حسام حسن على معسكر منتخب مصر. سيطرة مش بالحزم والزعيق زي ما الناس كانت متخيلة، لا، كابتن حسام قدر يكسب اللعيبة، قدر يكسب ثقة اللعيبة، وده شيء مهم جدا جدا جدا. خليني أقول لك إن تذاكر ماتش منتخب مصر والبرازيل اتباع منها أكتر من 40,000 تذكرة. الاستاد اللي هيتلعب عليه اللقاء ساعته 67,000، اتباع أكتر من 40,000 تذكرة، فده رقم كبير جدا. ناس كتير عايزة تشوف محمد صلاح، تشوف فينيسيوس، تشوف نيمار، تشوف مرموش، يعني في لقاء هيكون قوي والجمهور عارف ده، عشان كده في يعني خلينا نقول تنافس على حضور اللقاء ده. الناس عاوز تعرف كل فريق هيقدم ايه وكل منتخب هيقدم ايه في اخر بروفا ليه قبل كاس العالم.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1

أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

الناس كلها بتتكلم على منتخب مصر كلعيبة، وفي لعيب صغير أصغر لاعب على منتخب مصر، حمزة عبد الكريم أصغر لاعب في تاريخ مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، ولكن الفيفا ركزت مع واحد بس، ركزت مع العميد كابتن حسام حسن. فيفا امبارح عملت تقرير عالمي لكابتن حسام حسن، كلموا قد إيه كابتن حسام لعيب كان ملهم وقوي، هداف منتخب مصر كلاعب وأفضل وأكتر لاعب سجل أهداف لمنتخب مصر في التاريخ، وهو دلوقتي مدير الفني لمنتخب مصر ومحدش قدر يكسر الرقم بتاعه. ثانيًا قالوا الراجل ده مثل أندية كتير جدا جدا جدا، وأبرزهم في أفريقيا أهلي وزمالك. اتكلموا إن هو بيعمل ريكورد مهم وأرقام مهمة قياسية لي، هو بيشارك في كأس العالم كمدرب ويشارك من قبل كلاعب سنة 90. فيعني تقرير كان مهم جدا على العميد كابتن حسام حسن، وأنا عندي ثقة كابتن حسام هيقدر يعمل أرقام مميزة جدا على منتخبنا بإذن الله السنة دي في كأس العالم.

خلينا نروح للنادي الأهلي بعد الحديث عن منتخب مصر. النادي الأهلي بدأ يبص لبعض الأسماء العربية، بعض الأسماء العربية في خط الهجوم، شايف إن في لعيبة كتير في أو صاحبة الجنسيات العربية تقدر تمثل النادي الأهلي. الأهلي شاف إن تجاربه مع المهاجمين الأجانب اللي بيجوا من خارج القارة الأفريقية بيظهروا بشكل مش أفضل حاجة مع النادي الأهلي، فالأهلي بيفكر على لاعب عربي حتى لو محترف خارج القارة، بس يبقى لاعب عربي عارف النادي الأهلي، عارف طريقة اللعب، عارف الأجواء في الكرة المصرية والعربية. طب النادي الأهلي كمان بيدرس بقى ملف بعض اللعيبة، كانت معاكم من قبل ان اشرف داري خلاص خارج النادي الأهلي، ولكن الأهلي قال طب أنا في لعيبة على قوتي، ليه أخسرها؟ ليه أفقد اللعيبة دي؟ طب ما أنا أشوف المدير الفني اللي هيجي، مين المدير الفني اللي جاي، ولما يجي أبدأ أشوف تفاصيل بقى، أبدأ أشوف كواليس الموضوع، أبدأ أقول للمدير الفني يا أستاذ يا كابتن أنت محتاج اللاعب ده ولا لأ. فأشرف داري موقفه متوقف على اسم المدير الفني اللي هيجي، وحسب رؤيته الفنية أشرف داري هيكمل ولا مش هيكمل.

آخر حاجة نتكلم فيها في النادي الأهلي وهي من النقاط الهامة يعني نقطة مهمة جدا، فكرة لما تيجي تتكلم على حسين الشحات. حسين الشحات امبارح راح النادي الأهلي، أخذ بعض أغراضه وتصور مع الناس ونزل عنده ستوري. في ناس شافت أن حسين الشحات خلاص كده الأهلي مش هجدد معه. خليني أقول لك الكواليس الأول والتفاصيل. حسين الشحات شايف أن هو ضحى كتير من النادي الأهلي، ضحى ماديا وضحى في تفاصيل كتير عشان يجي من الاحتراف للأهلي، ضحى ماديا في التجديدات كلها، عمره ما اتكلم فلوس، فشايف ان هو داخل عقد هيعمله مع الأهلي فعايز يتقدر، عنده عشم يكون في تقدير للمجهود اللي بذله حسين مع النادي الأهلي على مدار السنين اللي فاتت. طب ده رقم واحد. رقم اتنين، ايه بقى العقد؟ الأهلي قال لحسين الشحات انت كنت تاخد 20 هتاخد 25 مليون، وحسين شايف ان ده رقم مش جايب بالنسبة له وعاوز يتساوى بالناس اللي هكون في الفئة الأولى. الأهلي ردوا على حسين اصبر الأسبوع الجاي هنديك الرد الأخير. أنا أعتقد أن الأهلي هيرفع العقد شوية لحسين الشحات، هيرفعه بعض الشيء، هيوصله للفئة الأولى ما ظنش، بس هيرفع الرقم شوية لحسين الشحات. حسين الشحات من اللعيبة اللي جمهور الأهلي بيحبها، من اللعيبة اللي جمهور الأهلي عارف قيمتها كويس قوي، عارف ان زيه زي اللعيبه كتير خسرهم النادي الاهلي ما قدرش يعوضه. رامي ربيعه خرج والاهلي ما قدرش يعوضه، اكرم توفيق نفس الكلام، معلول نفس الكلام، سوليا نفس الكلام، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فاعتقد ان الاهلي مش هيفرط في حسين الشحات حتى لو هيجي شويه ويزود العقد بعض الشيء.

خلونا نروح لنادي الزمالك واتكلم في نادي الزمالك على نقطتين. اتكلم على النقطة اللي هنستكمل فيها الكلام بتاع امبارح وهو قضية الإيقاف التأديبي أو إيقاف قيد التأديب لنادي الزمالك لمدة فترتين. وهنا لازم نقول إن مين في الزمالك مش شايف شغله؟ يعني إيه؟ يعني فين المسؤول القانوني؟ فين المحامي؟ فين المستشار القانوني؟ فين المسؤول ان هو يتابع ده ويعرف الإيميلات فيها ايه ويعرف الفيفا بعت ايه؟ وفين اللي بيعمل الشغل ده؟ دوره فين يعني؟ ومين المقصر؟ وهل هو كان عارف وخبى على الإدارة، ولا هو كان عارف والإدارة عارفة والناس مخبى في ايه؟ يعني لازم هنا يكون في مصالحة يا جماعة، الشفافية، لازم يكون في وضوح وشفافية، ده المطلوب. حتى لو في غلط قول احنا غلطنا، وفي واحد اتنين تلاتة. لما اتكلمت امبارح ناس هجمتني وزعلت مني وقالت ليه بتقول ان في ايقاف قيد تأديب؟ لا مفيش. لا يا جماعه، طلع فيه ايقاف قيد والناس ما بتقولش من ابريل، من شهر ابريل. طب ليه ده ما بيحصلش؟ طب خليني اقول لك كمان، يعني ان اللاعب بقى شايف ان بقى عنده عدم ثقه، يعني مصدق عنده عدم ثقه ان هو مش عاوز يعمل تنازلات وصلح وورق وكده، في الاخر ما ياخدش فلوس. فنادي الزمالك عنده ازمه كبيره جدا، ازمه كبيره، ان بقى الموضوع خلاص في سوء سمعه، بقى الزمالك سيء السمعه بالنسبه للفيفا. نادي ما بيدفعش فلوس اللعيبه، نادي عليه ازمات، 18 قضيه، ولاعيبه كتير بتفسخ عقود عشان ما تاخدش فلوسها. فقابل بقى، قابل اللي هيحصل. فلازم يكون في حل سريع وتحرك سريع من المسؤول القانوني داخل نادي الزمالك، من الشؤون القانونيه في نادي الزمالك، من محامين نادي الزمالك، من اداره نادي الزمالك. لازم حلول جذريه سريعه، والزمالك يحل كل القضايا عشان يعدل سمعته مع الفيفا.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات طول شهر يونيو. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تاني موضوع في نادي الزمالك هو عمر فرج وقضية مع نادي الزمالك. الراجل عاوز تقريبا 1,700,000 دولار مع 5% فوائد. طلع حكم بالكلام ده والزمالك قدم استئناف يعني وطعم في الحكم ويأجلوا بعض الشيء يعني يبعدوا بعض الشيء. كل الحاجات سلبية قاعدة عن الزمالك؟ لا مش كل الحاجات سلبية. خليني أقولك إن لمعلوماتي وبأكد الكلام ده إن الزمالك هيشارك في البطولات الأفريقية في السنة القادمة. يعني الزمالك هيشارك في البطولات الأفريقية السنة اللي جاية حتى لو كل قضايا ما تحلتش، هيكون في مهلة، هيكون في بعض الاستثناءات لأندية كتير، وده حصل على فكرة من قبل، يعني مش جديدة إنها تحصل السنة دي أو إنها بتحصل مخصوص عشان نادي بعيد.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

كون فكرنا عشت في هنا عشت زميلي في كحيم انا طول العمر عشت في قلق بس الحمد لله احنا كنا مسطورين وانا عندي 22 سنة كنا زميلي مديونين وانا عندي 23 سنة لقيت

عرفت اني اخبي وداري في قلبي واقولك بحب واقول ما تخافيش زهقت اني اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي

الاستهبال سايب الرسائل السرية تحت الخط عالشمال عايش ممنتو أسست مع زميل والهيش شلتو وفليلة الحلفاء نتشوا السبايك هربوا ضربة تقيلة العوامين شالت احنا في مصيبة طب خليك فاك مهما

تكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجا وعلى الذات يجي ميت جلدة يا ربع قرن وخمسة صحيت مكان ما بدأ مستحيل ان انسى اللمسة نفسي قال عزفت هلوسة في هيئة اشباح على السقف في بالي مرتاح انا كهف على النداها ندهت قالت معاك على تحت اسف انا صراحة انا

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: هتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا. برنامج طالب ايه رجع لكم من بعد العيد, برنامج لكل الجنزي وجن الفا, وقريبا لو طولنا ان شاء الله يبقى جن بيتا كمان وما بعد يوم. ازيك يا منى؟
4: اهلا وسهلا. ازيك يا وائل؟ عيدك كان عامل ازاي؟
3: كان تمام الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: يعني كان لذيذ.
4: اجزت؟ نمت؟ كلت؟
3: كلت.
4: أهم حاجة.
3: دي اهم حاجه. والله ثلاث حاجات دول اهم حاجه. ليه؟ لانه بيدوك راحة نفسية كده.
4: بتديك
3: غريزة, بتديك راحة نفسية, نوم وأكل وشرب وإيه وسقف فوق راسك. حلو حلو الواحد يحس. بس في ناس كتير جدا ممكن رغم كل ده برضو يحسوا
4: بالضغط,
3: يحسوا بضغط لأنه ظروف الحياة كتيرة جدا وفي حاجات تانية بتحصل
4: طبعاً.
3: لكن إحنا هممنا هنا مين؟ الطلاب. أيام الامتحانات
4: حسنا,
3: إحنا فترة امتحانات
4: في نص الإكزام سيزن دلوقتي
3: بالزبط. وعادة في ناس بتسمعنا ممكن تكون كويسة وحاسة بس تصحى من النوم تحس انها مخنوقة
4: او قبل ما تنام
3: ومن غير سبب واضح خالص. يفتحوا السوشيال ميديا يلاقوا نفسهم مضغوطين اكتر, يتوتروا اكتر. في ناس حاسة انها مضغوطة, لازم تبقى ناجحة طول الوقت, لازم يكونوا مبسوطين طول الوقت مع انه جواهم مش قادرين يعملوا كده لانه
4: مخنوقين
3: ومش زرار.
4: وصعب جدا ان الواحد يحس اي حاجه معينه طول الوقت.
3: وان احنا في الامتحانات في حلقتنا النهارده عن حاجه بقت حرفيا جزء من يومنا, الصحه النفسيه عند الشباب المراهقين. هنتكلم عن الضغط والقلق والخوف من المستقبل. وليه السوشيال ميديا بتخلينا نحس ان كل الناس حياتها بيرفكت الا احنا. ففي النهارده كومبو ما بين ده وده, وكمان خاصه سلط الضوء على الامتحانات بما ان احنا في سيزن ومش هنقدر نلاقي اكتر من الضيفه اللي معانا, الدكتوره ايمان عبد المنعم جابر, رئيس اداره طب نفس الاطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان, واللي هتجاوب معانا على كل أسئلة بتيجي في دماغ شباب كتير. وبنرحب بيها. إزاي حضرتك يا دكتور؟
5: إزايكم عاملين إيه؟
3: والله منورانا.
5: بصي ربنا يخليك
3: دكتور. يعني سمعتي المقدمة دي طبعا, وفي حد بيسمعنا أكيد بيقول كلام سهل, هو مش زرار.
5: صحيح.
3: نبدأ ونقول لأي حد حاسس بانكزايتي, حاسس بقلق وقت الامتحانات والضغوطات والاخره, نبدا نقول له ايه؟
5: طيب خلينا نتفق ان مش كل القلق وحش. قليل من القلق دي حاجه حلوه قوي, يعني ربنا يخلي لنا حبه القلق اللي قبل الامتحان ده اللي بيخليك ليله الامتحان تعرف تقعد تذاكر وتقول هو انا ليه ما بقعدش من اول السنه عشان ما عندكش حبه القلق دول.
3: ايوه.
5: فحبه القلق البسيط ده مفيد, لان ربنا خلق لنا القلق عشان يزود مهاراتنا ويزود قدراتنا. فمثلا انا لو طلعت اجري ممكن انهج على طول, لكن لو ورايا كلب وانا خايفه منه هجري ايه فريره؟ ليه؟ قدراتي زادت. نفس الكلام ليله الامتحان, انا اقدر اقعد بال12 ساعه ما اقومش, لكن ما اقدرش اعمل كده طول الوقت.
3: اوكي.
5: اقرا الحاجه احفظها, ما اعملش كده طول الوقت. ليه؟ عشان انا قلقان شويه, ولما الامتحان بقعد افتكر واقول لك يا ده انا افتكرت من 3 شهور لما بصيت على الكلمه دي افتكرتها.
3: ايوه صح.
5: فده لما يكون القلق مناسب للحدث.
4: بس بنعرف ازاي بقى لما القلق بيزيد عن حده؟
5: يقلب ضده على طول. فأول ما تلاقي زيادة تلاقي نفسك إيه ده, أنا مش فاكرة ولا حاجة. أنا مش عارفة, أنا خايفة جدا, أنا مش عارفة أنام, أنا مش عارفة أكل, أنا مش عارفة أتصرف. مخي ابتدى يهنج.
4: أوكي.
5: هنا يبتدي القلق يقلب ضد, فحتى قدراتي اللي أنا عارفها مش عارفة أتصرف فيها. فمثلا حد مثلا جاي يجري قدامه كلب وهو خايف يتجمد في مكانه, رجلي مش شايلاني. هي نفس اللي بيحصل بس على مستوى المخ, ان انا مخي مش عارف يعمل العمليات البسيطه اللي متعود عليها ويريكول او يسترجع كل المعلومات اللي هو بقاله فتره عمال بيحفظها في الذاكره. فهنا يبقى لا, ده قلق مش مفيد, ده قلق زياده عن الحدود. انا مدي للامر اكبر من حجمه, وبالتالي انا قلقان اكتر من المفترض اقلق عليه.
4: بس من اصعب الحاجات على يعني بشكل شخصي, من اصعب الحاجات انه الواحد يبص على الحدث ويحجمه بالشكل المناسب للوضع بتاعه. يعني فازاي احنا نقدر لو قلقنا زاد عن حده ان احنا نبص على الموقف اللي احنا فيه ونقول لا هو مثلا انا مديله دلوقتي 10 من 10 بس هو المفروض يكون 6 من 10. ازاي اقدر اعمل يعني الليفلينج ده؟
5: طيب هو عادة الواحد بيبقى الناس القلوقة بتعمل سيناريوهات أكثر
4: كاتاستروفيك
5: بالزبط مخيفة جدا. يعني أنا حياتي الامتحان ده هو حياتي, كل حياتي متوقفة على الساعتين الجايين دول, وأنا من الساعتين دول يا في السماء يا في الأرض, وأنا أكيد مش هبقى كويس, وابتدي ألعب كل السيناريوهات سخيفة. في النهاية إحنا الإنسان مش حاجة واحدة ومفيش حاجة للدنيا بتقف عليه, وده لازم يبقى طريقة تفكير مش مجرد في اللحظة دي. أنا لازم أبقى طول الوقت بفكر إن الحياة مراحل, وساعات بننجح وساعات ما بنقدرش ننجح, ده وارد في كل الأحوال, وده مش معناها حاجة, ده معناها إن المرحلة دي محتاجة مجهود أكتر وهكذا لغاية ما نقدر ننجح. اللي بنشوفه كمان إن الأهالي بيلعبوا دور
4: بالضبط.
5: يعني أنا الآن وأهلي طول الوقت رايحين جايين عمليني يقلقوني زيادة,
3: جزء كبير جدا بيكون من الاكسبكتيشنز وبيكون من
4: والعوامل الخارجيه, يعني مش بس انا الاكسبكتيشنز اللي انا حطاها على نفسي, لا ده انا في ناس مستنيه مني حاجه.
5: طبعا لو الاكسبكتيشن مش منطقيه, توقعات مش منطقيه, ان انا مثلا احنا داخلين طبعا على موسم الثانويه العامه وحد مثلا بينجح بيدوبك وفجاه توقعات منه ان هو لازم 100%
3: بقى
5: ومش هنقبل اقل من كذا, لازم ده كده فوق قدراتي, فلإما أنا حامل أقصى ما في استطاعتي وساعتها هأحبط لو ما عرفتش أوصل لده, أو حبيع القضية خالص, ما أنا عارف إن نو واي إن أنا عارف أوصل لده.
3: بنخش الإكستريم
5: بالزبط. ليه؟ لأن التوقعات مش منطقية, فلازم التوقعات تبقى منطقية, ولازم يبقى في بلان A وB وC, كل حاجة واردة طالما عملنا اللي علينا ما تفرقش النتيجة.
3: طيب يا دكتور, أنا مرة يعني رنت في دماغي حد كان قلقان من حاجة أو عنده حاجة, فشكر بقول له أنه تيكت أعمل كذا وفصل, فرح قال لي ده مش زرار, مش زرار كهرباء ودوس عليه ببقى أوكي, أو أنا عرفت أنا قلقان ليه فأنا خلاص عملت زرار. هو فعلا مش زرار, بس ناس كتيرة جدا ما بتعملش تراستنج للبروسس, انه حط في دماغك وهتيجي. هل بيبقى فيه ان الواحد بتيجي تدريجيا, ولا طبعا اكيد لو حد محتاج ثيرابي لازم يروح ثيرابي, بس بتكلم للناس اللي بتسمعنا دلوقتي.
5: طيب خلينا نتفق ان في شوية حاجات لو عملناها بتساعد على ان احنا نهدى, ولكن لازم نكون متدربين عليها واحنا هادين عشان لما نقلق نعرف نستخدمها.
3: صح.
5: يعني ابسط حاجه واشهر حاجه مثلا تمارين التنفس. ناس كتير تقولي لا لا لا ما بتهدينيش. ليه؟ لان هو غالبا ما بيعرفش يعملها صح, ولا غالبا هو بيجرب يعملها في البيك وهو قلقان جدا.
3: ايوه صح. كله
4: الاستيعاب اصلا.
3: والله تصدقي عمر ما حد قاعد مع نفسه كده يتمرن, لا يتمرن هو لازم يستنى البانيك اتاك دي. هو الريل بيقول لي اعمل بوكسنج بوكس بريذنج, ما بتنفعش ليه ده؟
5: يعني لازم اتدرب عليها من الاول وابقى بستخدمها. وبعدين هي مش حاجه واحده, هي حاجات كتير, يعني تمارين الاسترخاء مجموعه تمارين استرخاء
4: ومش كلها هتشتغل معاك شخصيا.
5: بالظبط. فانا لازم ابقى وانا هادي كده بجربها وتبقى جزء مثلا من الديلي اكتيفيتي بتاعتي وانا عارف ايه اللي بيهديني. فكل واحد فينا ليه طريقه, مش بس التمارين, ممكن العادات, يعني كل واحد فينا ليه حاجه لما بيقلق بتهديه, يعني بس لازم يجربها ويبقى متاكد ان هي دي. يعني مثلا في حد لما يقلق يقول لك سيبوني لوحدي, في حد تاني لا انا عايز اتكلم, في حد عايز اسمع مزيكا, حد عايز اصلي,
3: حد عايز يطبخ,
5: حد عايز ينزل يتمشى,
4: عايز ينام,
5: عايز ينام, حد عايز, يعني كل واحد ليه بعض الاكتيفيتي او الانشطه اللي لما بيعملها ده بيخليه يفصل. فبرضو من الشطارة ان انا قبل ما ابقى داخل على حدث انا عارف انه هيقلقني ابقى انا مستعد, ايه الخطة لما اقلق هعمل ايه.
4: صح.
5: فبقى مرتب, ودي حاجة very individualized, يعني حاجة انا لازم اجربها على نفسي مهما حد قال لي, لازم انا اجرب واوصل للطريقة اللي بتهدي, فابتدي اتعلم ازاي اهدي نفسي بنفسي. وبرضو من الحاجات المهمة ان الحق نفسي بدري, ما استناش لما بقى قلقان قوي قوي قوي قوي وابدا اقرر اساعد نفسي, لا اول لما احس اني حابة اقلق ابتدي استخدم التكنيكس او التولز او الطريقه اللي بتساعدني ان انا اهدى.
4: اوكي.
3: دكتور احنا لسه مكملين مع حضرتك دكتوره ايمان عبد المنعم جابر, رئيس اداره طب النفس الاطفال المراهقين الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان. لكن قبل ما نروح لفاصل عاوزين نقول لاي حد عنده سؤال للدكتور يبعت لنا على 92 10, ومش هنروح غير ما نسمع خبر من
4: لازم. عشان عندنا النهاردة خبر مهم جدا في عالم الطاقة النظيفة. المركز القومي للبحوث داخل على خط الطاقة النظيفة بقوة. فريق بحثي مكون من الدكتور أمين عبد اللطيف الميحي والدكتورة نهلة اسماعيل عبد السلام والدكتورة هبة عزة غراب قدروا يطوروا مادة بلورية طبقية جديدة بتخزن الهيدروجين بكفاءة عالية وفي درجة حرارة الغرفة العادية. ده معناه ايه؟ انه ببساطة هم اخترعوا مادة جديدة تقدر تخزن غاز الهيدروجين بكفاءة وفي درجة حرارة عادية من غير ما يحتاج ضغط عالي او تبريد شديد زي الطرق التقليدية. وده مهم لانه الهيدروجين يعتبر من اهم مصادر الطاقة النظيفة للمستقبل، لكن اكبر مشكلة فيه كانت دايما التخزين والنقل. فالاختراع ده ممكن يساعد ان استخدام الهيدروجين يبقى اسهل وارخص وأأمن في حاجات زي العربيات النظيفة، المصانع وتخزين الطاقة بدل الوقود الملوث. وطبعا ده مش مجرد بحث نظري وخلاص، وده هو أهمية الطلب الخبر انه الاختراع حصل على براءة اختراع، وده معناه انه ابتكار حقيقي ليه تطبيق عملي مش مجرد فكرة بحثية.
3: هايل for a better future.
4: أيوة.
3: تعالوا نسمع أغنية لمحمد حمائي جديدة من ألبومه نقاوة عيني.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. Energy 92.1. المزيكا لعبتها. في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
0: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.
1: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: ورجعنا لكم مرة تانية على Energy 92.1. لسه بسمعوا منى يوسف ووائل منصور في برنامج طالب ايه. وقبل ما نرجع لضيفتنا الدكتورة إيمان عبد المنعم جابر، عندنا برضو خبر كده لطيف صغنون.
3: ايه بقى؟
2: نقوله لكم. تخيل كده يا وائل معايا انك واقف في ايطاليا وسط اكتر من 350
3: خبير. بس خلاص واقف في ايطاليا هكمل.
2: وسط أكتر من 350 خبير وباحث من مختلف دول العالم بيتنافسوا على أفكار مدن المستقبل والمباني الخضراء.
3: نايس.
2: تخيل
3: أصلا المستقبل مباني الخضراء
2: والمباني الخضراء والحاجات كده تحفة يعني. وفجأة يطلع اسم جامعة القاهرة على منصة التتويج. تخيل بجد؟ اسمع بقى. ده بالضبط اللي حصل لما فاز فريق من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجائزة الثانية لأفضل أطروحة طلابية في المنتدى الثامن للمباني الخضراء والطاقة المتجددة بجامعة فلورنزا. إنجاز بيعكس قدرة طلاب الجامعة على المنافسة عالميا وتقديم حلول معمارية مبتكرة تدعم الاستدامة والتحول الأخضر.
3: نايس.
2: شفت عشان بس ايه البيئة
3: بالضبط كده. جماعة مصر عامة ولادة والله طبعا. بكلم
2: لا بجد
3: تحية كبيرة لكل بيسمعونا بالذات اللي في فترة الامتحانات. نرجع تاني لدكتور إيمان عبد المنعم جابر. دكتور إزاي يا دكتور إزاي الطالب يسيطر على التوتر والخوف قبل وأثناء الامتحان؟ لأنه أنا دلوقتي دخلت وعرفت أعمل الحاجات اللي قبل بس وأنا في الامتحان لقيت سؤال صعب ومش قادر
2: أحل. بقى بتترعش بقى مش عارف اكتب
3: ما حلتش معني كنت مذاكر. يرجع يقول لوالدته او والله يقول انا كنت عارف الاجابات بس ما اعرفش ليه دماغي وقفت من كتر الخوف.
2: هنكت
4: طيب هو قبل برضو مرتبط باثناء, بمعنى ان احنا مثلا من الحاجات المهمه جدا الروتين. يعني كتير من الاولاد والبنات لما فتره الامتحانات يبقى مش هننام وهنطبق ونروح الامتحان مطبقين, ودي اول غلطه بتخلي مخنا يهنج. النوم ده حاجه مهمه جدا جدا جدا للذاكره. كل يعني انا عايزه افتكر يبقى لازم انام وانام كويس, وده طبعا كل ما القلق بيزيد كل ما بيلخبط النوم. فبالتالي انا لازم ابدا من بدري شويه, يعني قبل الامتحان ب3 أسابيع 2 3 كده احاول ان انا ارتب انظم نومي وخلي البيك بتاع نومي والبيك بتاع صحياني مناسب لوقت الامتحان. يعني لو امتحاني 9 الصبح احاول ان انا نشاطي ابتدي ادرب جسمي ان انا ابقى الساعه 9 دي فايق وفي قمه نشاطي.
2: اوكي,
4: عشان جسمي يبقى حافظ
3: ناتشرال ريذم
4: بالظبط. فابتدي اظبط ده من الحاجات اللي هتخليني داخل في روتين كده خلاص. والسيتنج بتاع الامتحان ان انا مثلا لو شخص ما بيحبش يقعد ابتدي ادرب نفسي ان انا اقعد علشان اقعد الساعتين بتوع الامتحان. طبعا القلق بيقعدني بس برضو من الحاجات اللي انا لازم اتدرب عليها. لو أنا شخص دخلت الامتحان أبتدي أرتب أفكاري. السؤال ده مش عارفه, don't get panic, أنا مذاكر أخش على بعده وأحاول. طب لقيت نفسي مش عارف افصل 2-3 فكر في أي حاجة تانية هادية, وممكن نبقى متدربين على ده اللي احنا كنا بنقول عليه إن أنا مثلا عارف التكنيك اللي بيهديني سواء كان تمارين استرخاء تمارين تنفس. ممكن كل الحاجات دي أعملها جوه اللجنة وأبتدي أرجع تاني أقرأ الورقة أو أقرأ الأسئلة وأبدأ بالأسئلة اللي عارفها عشان أجد كده confident وأبقى واثق إن أنا أهو ابتديت أرجع وأسترجع المعلومات, وبعدين أخلي اللي أنا قلقان منه أخليه في الآخر بحيث إن أنا برضو يعني زي harm reduction لو أنا قلقت قوي يبقى في الآخر بعد ما أكون طلعت كل المعلومات اللي أنا قادر أطلعها بسهولة ونبتدي نشتغل على السيستم ده. ممكن نتدرب على حل الامتحانات بالطريقة دي.
3: صح, ممكن اتمرن كاني في امتحان.
4: بالظبط,
2: لا هم دايما على فكره دايما واحنا بناخد امتحانات, يعني انا فاكره انه كانوا دايما يقولوا لنا حلوا اللي انتوا عارفينه الاول وسيبوا اللي مش عارفينه للاخر. بالزبط. على اساس ان احنا نبقى يعني خرجنا معظم الحاجات اللي احنا عارفينها, ولو في حاجه في الاخر مش عارفينها يبقى عندنا وقت, مش ان انا وقفت وقتي على الاسئله اللي انا مش عارفاها.
3: بس بالزبط. انا عاجبني اللي حضرتك قلتيه انه احط نفسي كاني بامتحن. منها مراجعه ومنها ان انا مثلا احط ستوب واتش ساعتين
2: واحط. مستحيل
3: مستحيل,
2: مستحيل.
3: والله
2: بالنسبه لي يعني.
3: والله يا دكتور فكره حلوه قوي.
4: انا هقول لك على حاجه تانية كمان, ساعات الناس بتجد
3: بالك
4: ان ساعات الناس متعوده انا بحل وبص حل وبص انا صح ولا غلط. فكره ان انا احل وانا مش متاكد واكمل انا دي صعب عليا جدا, ما اتدربتش عليه. فدايما نقول لهم برمج نفسك على الشكل بتاع الامتحان, لان ساعات الفيري شورت يعني انا مثلا بالذات في الام سي كيو هات انا حل ام سي كيو كويس قوي, بس انا كل ام سي كيو بحله بقوم باصص في الاجابه وانا بذاكر فاطمن فخش في اللي بعده وهكذا. وكأني لازم ري اشورنس عشان اكمل السؤال اللي بعده, فاجي في الامتحان انا عايز حد يقول لي تمام.
3: أيوة
4: مش لاقي حد يقول لي تمام. فلا, فعشان كده برضو فكره ان انا ابقى عارف السيتنج ومتدرب عليه ده بيريحني بيطمني شويه. الشكل ده انا شفته قبل كده.
3: أيوة
4: انا مريت بيه جربته. تمام, وخطوه خطوه احساس ان انا معاكك ويطلع صح في الاخر. انا جربته وانا في البيت مره واثنين وثلاثة فخلاص عادي, انا حاسس ان انا عاكك بس ده مش حقيقي, ما انا امبارح حليته كنت كويس. في الاخر وهكذا. فازاي ان انا يعني اتعلم ازاي ان انا اهندل الافكار اللي بتنط في دماغي وانا قلقان لان انا مريت بيها وانا حاطت نفسي في التجربه وهكذا.
3: وممكن كمان اؤمن بنفسي اللي انا ذاكرته ده, لانه ساعات الشك واحد يكون دحيح ومقفل المنهج بس عنده حتة الشك دي هي اللي عملت تمسح أصلا المعلومات من مخه, تعمل بلوك أكسس بلوك للميموري. يعني هي كليشيه قوي بس believe in yourself, believe ان انت ذاكرت وعملت وخش وانت
2: عملت اللي عليك.
4: بالظبط صحيح. اولا فكره ان احنا نلقط الافكار اللي مش حقيقيه اللي بتنط في دماغنا، يعني ده مش اول امتحان اللي وصلك للجامعه ده معناه انك نجحت قبل كده. مبروك انت كويس.
3: بالظبط
4: انت كويس يا ماني. فدي مبدئيا الافكار اللي مش حقيقيه اللي بتسيطر علينا وهي مش حقيقيه. ما هو ازاي انا مش بعرف؟ ما انا طالما وصلت هنا يبقى انا بعرف. فكره الافكار انها ان انا القط ان الفكره مش حقيقيه، ان انا السلف بوزيتيف توك اللي انت بتقول عليه، لو صاحبك في نفس الموقف ده انت هتقول له ايه؟
2: لان احنا دايما مع نفسنا بنبقى قاسيين جدا.
3: نفس الكلمه ما تقول لنفسك. حقيقي ما تقول
2: بس لا حقيقي هي من اصعب الحاجات ان احنا نكلم نفسنا بنفس الطريقه اللي بنكلم بيها الناس اللي بنحبهم. دي حاجه صعبه جدا لان احنا بطبيعتنا قاسيين قوي مع نفسنا، الاكسبكتيشن بتاعتنا بتاعت نفسنا عاليه جدا اعلى من الطبيعي.
3: صح.
2: فدي برضو حاجه لازم نتمرن عليها باي ذا واي، مش بس في موضوع الامتحانات، في يعني على مدى بقى الحياه.
4: صحيح. وكل ما هتدرب على ده كل ما بعد شويه هصاحب نفسي وهعرف اشجع نفسي واعرف اقول لنفسي كلام كويس، سواء ده هيخليني واثق في نفسي او هيهديني لما ابقى قلقان، ينفع كده وينفع كده.
2: اوكي طيب، من خبره حضرتك هل بتشوفي انه جيل جن زي عنده قابليه للانكزايتي اكتر من الاجيال التانية بسبب حاجات كتير، ضغوطات كتير، منها السوشيال ميديا ومنها انه سقف التوقعات دلوقتي بقى عالي جدا
3: والحياة بقت اسرع من الاجيال بكتير. اللي قبل كده كانوا بيعرفوا يستوعبوا كل حاجة، بس دلوقتي زي ما حكى
2: ولا عادي انه الحاجات دي معدل الانكزايتي عادي ومش فرق؟
4: لا طبعا اكيد معدلات الانكزايتي او القلق زادت بشكل ملحوظ ومتوقع انها تزيد اكتر واكتر، وده يمكن اللي خلى حتى الامم المتحده تقول مفيش تنميه من غير صحه نفسيه، لان هم اكتشفوا ان البردن او الحمل اللي هتاثر عليه الصحه النفسيه بتاعه البشر هياثر على الانتاجيه بشكل كبير قوي. ليه الكلام ده حصل؟ لان رتم الحياه اتغير. يعني زمان كان الأولاد مثلا يروحوا المدرسة ويرجعوا يعملوا الواجب ويلعبوا. دلوقتي انتي بتلاقي تانية ابتدائي مامي عاملة جدول هنخلص كذا عشان ورانا نطلع من هنا، وفي أولاد بياخدوا دروس عشان يقووا نفسهم ويروحوا التدريب وياخدوا برايفت في التدريب عشان يبقوا شاطرين أكتر، ولازم ياخدوا بطولات ما ينفعش يروح يلعبوا عشان يلعبوا بس. لازم لازم لازم لازم لازم. فالطفل بيخش في الاسترس من بدري. مفيش الفري بلاي، مفيش براحتك. صح. مفيش الابداع اللي هو اتخيل. لا احنا طول الوقت ورانا حاجات ولازم، وطول الوقت ثواب وعقاب بالمسطره. فده في حد ذاته لايف ستايل ستريسفول
2: طبعا.
4: ماما بقى، ماما القلقه اخبارها ايه؟ ماما قلقانه.
2: القلق ده بيتوارث
4: بكذا طريقه. الجينات طبعا بتلعب دور، بس كمان الليرنينج، انا بتعلم من مامتي، فمامتي طول الوقت بتبعت لي رساله ايه؟ حسبي، خلي بالك، اوعي، ده معناها ان في خطر. فانا بقيت ده جزء من تكوين تفكيري.
3: ده الستريس ريسبونس بتاعي. هو كده.
2: انا لو كبرت في بيت مليان قلق يبقى انا طبيعي جدا، الطبيعي ان انا ابقى بني ادم قلق.
3: كلنا بنشرب من امهاتنا وابهاتنا.
2: البيئه بتاعتنا اللي في البيت دي من اكتر الحاجات اللي بتشكل شخصيتنا.
4: الاهل كمان القلقين يقول لك ايه؟ هليكوبتر بارنتنج. اللي هو ايه هليكوبتر بارنتنج ده؟ ماما القلقه دي لو ابنها حتى لسه بيبي صغير بيحبي حاسب، وتلاقيها في ثانيه شالته. طول الوقت بتجري تحجز لحسن تحصل مشكله. فده بيخلي الطفل يتعلم ان دايما في خطر ودايما في ماما عشان تشيل الخطر. فلما ماما تختفي بقى، ماما مش موجودة،
3: عالم الخارجي بقى أهلا وسهلا،
4: ده خطر شديد جدا. فيخلي فيه قلق شديد جدا، في ارتباط زيادة بالأهل. وأحيانا من كتر ما ماما قالوا ما ادتنيش فرصة كون مهاراتي. هي طول الوقت بتعمل كل الأدوار. فأنا ما عنديش مهارات كفاية أواجه بيها العادي حتى.
3: ما وقعتش وانا صغير عشان اقوم واعرف الوقعه دي عامله ازاي، فلما اكبر هقع مش عارف اقوم،
4: فلما يحصل مشكله انا هقلق قوي.
2: ازاي اتكيف مع الفشل، مع فكره ان انا اجرب حاجه فما انفعش فيها واحاول تاني؟
4: انت عارفه بقى اكتر ناس بتتعب في الموضوع ده مين؟ الناس الذكيه قوي والناس اللي قدراتها عاليه قوي. ليه بقى؟ عشان هم اول مره.
2: لا بشعر على نفسي ان انا بعاني من الموضوع ده، مش ان انا قدراتي عاليه.
4: لا لا لا براحتك قولي. ايوه.
2: طب انا قدراتي عاليه
3: وانا اعلى بقى.
2: والله
4: الطبيعي ان احنا بنعمل مجهود عشان نوصل للاشياء. طب لو انا مهاراتي عاليه
2: انا ما بعملش مجهود،
4: هي بتيجي كده اول مره، ما بتجيش كده، بكون كبرت. فاول مره باحبط بتبقى متاخره. طب انتوا بتعملوا ايه يا اولاد لما بتجيش؟ طب لما بتفشلوا بتعملوا؟ انا ما حصلتليش قبل كده بس انا كبير. كل اللي حواليا عدوا بالموضوع ده مره واتنين وانا اول مره. ف
3: ما عنديش النيوروبلاستيسيتي بقى
4: خالص. مش عارف المهاره دي بيعملوا فيها ايه.
2: لا انت تمرن نفسك ويبقى عندك اصرار وبيرسيستنس وورك اثيك. دي على فكره حاجه انا اضطريت اتعلمها يعني على كبر.
4: بالظبط. ان انا عافر المعافرة دي. احيانا ما كنتش بعرف مش محتاجها ما احتجتهاش فما اتعلمتهاش فتجيلهم على كبر شوية او في سن اكبر شوية. فالشطارة بقى انك تلقط ده وتتعلم المهارة دي ما تحبطش وتقول بخ بقى خلاص انا ما بعرفش.
3: دكتور في اهالي بيسمعونا, اهالي جنزي واهالي الفا يعني, بيقولوا ممكن يكونوا سامعين دلوقتي يقولوا اوبس ده انا في نص العملية دي دلوقتي. انا الام دي, انا الاب ده. حلو. وفي ناس ممكن اصلا اوريدي عدوا العمليه دي. طب انا كده عملت ايه في ابني؟ نقول لهم ايه الفريقين دول؟
4: طيب نيفر تو ليت, ما فيش مشكله. ايا كان احنا واقفين فين نبدا ان احنا ندي مساحه لاولادنا. اسوأ حاجه هتحصل ايه؟ طالما ان
3: كايبوزو
4: ما هو بص بقى يعني في فرق ان انا ابني يعني مثلا تلاقي مثلا ام مثلا طول الوقت قلقانة على الطفل وعلى الولد وعلى ابنها لما دخل الجامعة. بصي تسريحة شعره, ما يسرح شعره زي ما عايز, هيجري في الدنيا. احنا بنقلق من اول تسريحة الشعر.
2: pick your battles. الواحد يختار ايه اللي هيتخانق عليه وايه اللي
4: بالظبط. فسيبيه يختار, سيبيه يغلط, يتعلم من الغلط علشان بعد شوية يبقى بيعرف يتصرف. وبالتالي لما يواجه يعني حاجات تستاهل ما يبقاش بيقلق من اول سلمة. يبقى لان انا لو انا طول الوقت قلق ويجي بقى حاجه تقلق حقيقي محتاجها شويه قلق
2: مش هعرف
4: اتعامل. انا اوريدي قلقان, انا اوريدي قلقان قوي. فسيبيه يتعلم ويهدي نفسه ويبتدي يكون الكاركتر بتاعته بالحاجات اللي هتقلقه اللي هي ممكن تكون مختلفه عنك. يعني كتير من الاهل بيبقوا هو ليه بارد كده, طب انت عايزه قلقان ليه؟ طب في النهايه هو فانكشنينج ولا لا؟ في النهايه هو قادر ان هو يعمل اللي مطلوب منه ولا لا؟ طالما دي طريقته وهو نجح بيها سيبه.
3: دكتور في حاجة كمان, وأنا في الصغير وأنا بدرس كان الأهل مثلا أقعد ذاكر وأعمل, بس أنا عارف أن أنا مذاكر وأنا عارف أنه استيعابي بجد كويس ورجعت وعارف حاطط بلان جوه مخي. طبعا مش كل الناس في يعني بتبقى في رينج معين, بس إزاي نعرف نفرق ما بين الضغط بتاع العيلة اللي هو لا لازم تفضل قاعد لازم تاكل الكتب أكل, والشخص يكون قاعد بجد هو عارف هو فين بس بيتحكم عليه انه انت لسه صغير انت بتعرفش. بس انا فعلا انا افضل قاعد والله كنت بقعد على الكتاب مفيش حاجة ذاكرها, انا بذاكر بس لازم امر ان انا اقعد. ازاي الحسبة دي تتعمل ازاي؟ يعني ايه البرفكت سيناريو؟
4: طيب احنا هنتفق اتفاق مع بعض ودي تختلف من ام للتانية ومن طفل للتاني او من مراهق للتاني. المرجعية بتاعتنا ايه؟ الدرجات مثلا. فطول ما احنا درجاتنا كويسة نعمل اللي احنا عايزينه, دي طريقة. في حد تاني يقول انا ما يفرقش معايا الدرجات, انا يفرق معايا المجهود. طيب لو انا ابني سريع وذكي وبيلقط اسرع مثلا فما بيحتاجش يعمل مجهود, اديله اكسترا كوريكولم, علمه حاجات اكسترا,
3: تعلم لغة تانية مثلاً, تعلم جيتار,
4: اتعلم التعليم كل حاجة, ممكن هوايات ممكن حاجة علمية ان كان, بس اديله حاجة اكسترا لان هو مش منطقي ان هو يعيد ويزيد في حاجة عارفها خلاص ما عارفها, وهيحبط وهيطنش لانه خلاص مش شايف منطق من وراء الزن ان انا اقعد على حاجة انا عارفها اوريدي وحل بجيب كله فول مارك. فهي عشان كده بتبقى حاجة لازم اظبطها على قد قدرات ابني واعمله الحاجة اللي تناسبه واطلب منه الحاجة اللي تناسبه. وفي النهاية هنتفق انا عايز مجهود ولا عايز نتيجة. في اهل عايزين كده وفي اهل عايزين كده
2: او ميكس من الاثنين
4: بس الاتفاق يبقى واضح وكلير.
2: لا واهم حاجة ان انا اكون عارفة ابني, ما هو انا برضو مش منطقي ان انا اطلب منه مجهود وانا عارفة ان هو مش اللي هيقعد ويوريني ان هو بيعمل حاجات وبيجيب درجات, او العكس ان هو ما بيجيبش درجات بس اقول له انت محتاج تجيب لي درجات.
4: وطبعا بقى المشكلة الكبرى ابن خالتك,
2: المقارنات.
4: دلوقتي مش ابن خالتك بس, ده كل السوشيال
3: ميديا, ده كل ما انت عندك بقى الانستجرام, وحتى لو ما جابوش سيره حد هيطلع
2: لك حد. لانه فعلا يعني هل المقارنات والسوشيال ميديا يعني المقارنات المستمره بسبب السوشيال ميديا, هل دي حاجه او سبب رئيسي في ان احنا حاسين دايما بالقلق والتوتر او انه في سباق احنا خسرانين فيه؟
3: بالضبط. ده سؤال هنقف على هنا علشان نروح نسمع الأغنية الجديدة دي، وبس عاوزين نتكلم على خبر ونرجع تاني للدكتور ونسألها سؤال ده، لأن السوشيال ميديا بجد طحن الشباب كلهم.
2: احنا كل اسبوع بنتكلم على عظمة وحلاوة
3: بس الاي اي يعني. النهاردة في تقرير دولي صدر للأمم المتحدة بيهد الموضوع كله. التقرير بعنوان التكلفة البيئية لاستهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة. بيقول لك ايه بقى، سنة 2025 السنة اللي فاتت مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي استهلكت، تخيلك قد ايه،
2: كتير موتة،
3: 448 تيرا وات كهرباء، ودي ممكن تكفي 1.3 مليار شخص في افريقيا لمدة سنتين ونص.
2: ايه،
3: ونتج عن حرق الطاقة 189 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، وده علشان أصلا نتخلص منه محتاجين نزرع 3 مليار شجرة تقريبا، يعني كل الأشجار الموجودة في المملكة المتحدة تتزرع تاني.
2: يا نهار أبيض.
3: أما عن كمية المية، وناس تعرفش أصلا أنه الذكاء الاصطناعي بيهدر مية كتير جدا. كمية المية اللي راحت في محطات التبريد لمراكز البيانات كانت 4.5 تريليون لتر مية في 2025، يعني كأننا ملينا 2 مليون حمام سباحة أولمبي. النفايات الإلكترونية نتيجة التطوير المستمر للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي كانت حوالي 2.5 مليون طن نفايات إلكترونية، ده بيعادل التخلص من 250 برج إيفل بتاع فرنسا في السنة. كل التقديرات دي متوقع انها تزيد بشكل كبير جدا في السنين اللي جاية. وحاجة تانية اتكلم عنها تقرير، انه الـ AI بيستخدم حاليا او بيستخدموه في الديب فيك او التزييف العميق، وده من بدري، وتسبب في نشر مقاطع مزيفة اتشافت 100 مليون مرة،
2: ودلوقتي بشكل
3: كبير جدا في كل فيديو اذا كان حقيقي ولا AI. زمان كنا بنعرف، دلوقتي بقوا الاثنين شبه بعض. والتقرير أشار إلى أن مراكز البيانات دي موجودة في 32 دولة بس، و90% من القدرات التكنولوجية في الدولتين هم مين؟ الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
2: السؤال بقى إيه؟
3: آه.
2: هل المشاكل دي كلها تقلل من إقبال الناس على الـ AI؟ وهل الناس زي ما بتوفر في استهلاك المية والكهرباء حفاظا على البيئة هنبدأ بقى نفكر في ترشيد استخدام الـ AI عشان البيئة؟ تفتكر بقى هنوصل للمرحلة دي؟
3: ياريت بجد. هنروح نسمع الأغنية دي ونرجع عند سؤال السوشيال ميديا والصحة النفسية.

0: كنا بنسمع أغنية اسمها As You Know من اختيارك زياد زازا وكوكي
1: بص ما لا يعني لو ملكش فيها ما
0: صح ما تقول اسم الأغنية وخلاص عادي كنا بنسمع ما تقولش حتى دكتور إيمان السوشيال ميديا منى كانت بتسأل على المقارنات اللي احنا بنشوفها دي ما لهاش علاقة بالمذاكرة أكتر ما هي ليها علاقة
1: بالحياة بأسلوب حياتنا دلوقتي بقى مختلف إنه أنا لو ما عملتش كذا وكذا وكذا فأنا مستحيل أكون مبسوط لأن لو ما سافرتش وتصورت ونزلت والناس عملت لي لايك وكومنت يبقى أنا ما عملتش حاجة كأني ما عملتش حاجة فهل أسلوب الحياة ده بيزود عندنا التوتر والقلق وفكرة إن أنا بقارن حياتي دايما بالحوالية ده شيء بيزود ضغط ولا عادي؟
2: طيب هو فكرة تنميط الحياة إن كلنا لازم نبقى شكل معين بطريقة حياة معينة ده طول الوقت بيحسسك كده you are not qualified enough انت مش كفاية انت مش كفء كفاية ليه؟ أصل انت مش دايما شكلك حلو مش دايما بتعرف تعمل كل حاجة مش دايما بتعرف تتكلم مش دايما بتعرف ترد لان المشاهد اللي بتظهر على محدش بيشوف ما وراء الكواليس ما يعرفوش الحياة الحقيقية شكلها ايه ومتخيلين ان الناس كلها حياتها حلوة احنا بس اللي عندنا مشاكل احنا
0: لا
2: بس
0: وفي ناس فعلا حياتها حلوة it's okay
2: يعني it's okay طبعا ان في اختلاف الحياة واختلاف عشان كده مش كل يعني الحلو بالنسبة لك ممكن يبقى غير الحلو بتاعك
0: صح
2: بس انا لما بتفرج عليه وانت تصر ان ده بس اللي حلو انت بتحسسني ان انا غلط
0: ايوه صح
2: وتخليني ما اتبسطش باللي بتبسط بيه وادور على اللي انت بتتبسط بيه وافضل اجري وراه وهو بعيد عني
1: حتى لو هو كمان ما بيبسطنيش
2: ما انا ما اعرفش بقى بس هم قالوا لي ان ده بيبسط
0: انا طول الوقت حلوه بدور على اللي انت بتتبسط بيه
2: بالظبط فطول الوقت انت في سباق ممكن يبقى مش بتاعك بس انت عمال تجري فيه تجري فيه تجري فيه وبقى مش سباق واحد بقى 100 سباق انا عايزه ابقى كويس في كل حاجه واي حاجه يعني عايزه ابقى اشطر واحد وعايزه ابقى احلى واحد وعايزه ابقى اكتر واحد عنده اصحاب واكتر واحد بيخرج واكتر واحد عنده حاجات
0: انا ام فولوينج كذا حد ممكن واحده تكون بتفولو واحده بتاعت فيتنس تقول انا نفسي جسمي يبقى كده وفي نفس الوقت بتفولو واحده بتجيب كل الميك اب انا نفسي فهي هي بيراحها كذا سباق فعلا
2: بالظبط وممكن ده يبقى بعيد خالص
1: ومعدلات مش حقيقية مش طبيعي على فكرة في برضو فكرة الأوفر كونسومشن إنه مش طبيعي أبدا إنه أنا يبقى عندي 100 شنطة ويبقى عندي مش عارفة 100 حاجة ميك اب و100 جزمة ومش عارفة ده مش حاجة طبيعية بس لو ده اللي أنا بشوفه طول الوقت يبقى أنا دايما بقارن نفسي بمقياس مش حقيقي
0: بس الكلام سهل أعمل إيه أنا دلوقتي I'm a teenager ولسه ما عرفش ما عنديش لسه ما نضجتش عقليا وكده أعمل إيه يعني إذا حد بيسمعنا دلوقتي
2: طيب هو أول حاجة إن أولا الفاليو بتاعتنا أو القيم بتاعتنا أو الحاجات اللي مهمة بالنسبة لنا دي إحنا بنجيبها منين
0: من العيلة
2: من العيلة
0: من ماما وبابا
2: من أهالينا من مدرستنا من انتمائنا كل الشبكة دي لو مفيش الشبكة دي وأنا مرمي كده مني
0: صح
2: يلعبوا بيا بقى أنا ما عنديش أي حاجة مثبتاني في الأرض لو أنا عندي الشبكة دي أمسك فيها يعني يبقى عندي وقتي اللي ببعد بيه عن السوشيال ميديا
0: عندي مرجعيتي
2: ببسط بيه
1: الجراوندينج
2: بالظبط فأنا برجع لأهلي برجع للناس اللي شبهي عندي ناس شبهي بيطمنوني ويقولوا لي إن لا أنت تمام لا كده كويس لا يلا هنعمل كذا لا إحنا شبهك إحنا كمان عندنا مشاكل إحنا كمان بنقلق إحنا كمان عندنا امتحان مش كل الحياة سهلة بالطريقة دي فيبتدي الشخص يحس إن هو إذا أنا مش لوحدي لان السوشيال ميديا بتخليك برغم ان يبان ان دي طريقه لطيفه ان يبقى عندي ناس كتير
1: بس دي مش شبهي فعليا مش على ارض الواقع هي مش شبهي
2: وكل ما بغرز في حاجه مش شبهي اكتر كل ما بحس بالديستنس انا معزول انا مش عارفه اعبر عن نفسي حقيقي وببعد

0: الغاية الكنز في الرحلة ولا في حاجة احنا عايزين نوصل لها؟ انا مين؟
1: طب دكتور ده يوصلنا لسؤال يقول امتى الشباب يقدروا يفرقوا ما بين حاجة مجرد ضغط نفسي عادي بسبب مثلا امتحان بسبب مشكلة عائلية وما بين مشكلة بجد محتاج لها علاج؟
0: طيب احنا دايما القلق زي ما اتفقنا دي حاجة طبيعية كلنا بنقلق. امتى اقول بقى ان حد عنده اضطراب القلق؟ خرجنا من الطبيعي للغير طبيعي. اول عندنا ثلاث كده شروط مهمين قوي يتواجدوا. اولا ان انا ابقى قلقان فتره زمنيه طويله, يعني مش قلقانه دلوقتي وخرجت خلاص فصلت وعادي والحياه حلوه وبعدين رجعت قلقت نص ساعه, لا انا طول الوقت قلقان, طول الوقت قلقان فتره زمنيه طويله شهور. انا بقلق طول الوقت. طيب كمان طول انا بقلق في اي مكان, مش في حته معينه او بطريقه معينه, فالموضوع واضح ان هو
2: مش مرتبط بزمان او
0: مش بموقف معين مثلا او مش بشخص معين بيوترني, لا انا it seems like ان انا قلقانه. طيب الحاجه الثالثه والاهم بقى ان ده مأثر على حياتي. اللي مطلوب مني اعمله مش بعرف اعمله, مش بعرف اذاكر او مش بعرف اشتغل, مش بعرف العب, مش بعرف انبسط. الحياة الطبيعية بتاعتي انا الفانكشناليتي بتاعتي فيها متأثرة بشكل كبير قوي. هنا لا انا كده ابتدت القلق يعطلني, هنا انا محتاج
2: مش عارف امارس حياتي بشكل طبيعي
0: بالظبط. هنا وبعمل مجهود كبير قوي عشان اعمل حاجات بسيطة قوي. هنا انا محتاج اروح لمتخصص. وطبعا الاعراض الشهيرة بقى بتاعت القلق ان انا طول الوقت حاسس ان انا متوتر, مشدود, متلخبط, تركيزي قليل عشان انا قلقان طول الوقت,
1: بنسى كتير مثلا
0: بالظبط, بنسى كتير, نومي متلخبط, اكلي متلخبط. نومي متلخبط او اكلي متلخبط دي معناها ان انا ممكن اكون بنام كتير او بنام قليل او الكواليتي بتاعت النوم دمها تقيل, انا بصحى تعبان مرهق من النوم
2: او باكل كتير او باكل قليل
0: بالظبط. كل الحاجات دي تقول لي ان انا ممكن اكون عندي اضطراب القلق. طبعا كمان من الحاجات الكومن قوي الاعراض الجسمانيه
2: بالظبط,
0: ان انا طول الوقت عندي اعراض ملهاش علاقه بحاجه بمرض معين. النهارده مصدع, بكره ظهري بيوجعني,
1: بكره دايخ
0: مثلا. دايخ طول الوقت, جسمي بيحاول يقول لي في حاجه غلط. انت قلقان, انت مش عارف تطلع القلق في شكل قلق فطالع في شكل اعراض.
2: بالظبط. لا وفي حاجات تانية لها علاقه بالاوبسيسيف بيهيفيرز, ان اللي بياكل ضوافره او اللي بيقعد دايما يلعب في ايده كده, اللي في ناس بتشد شعرها وحواجبها ورموش, حاجات كتير قوي الناس ممكن ما تبقاش عارفة انه دي سيمتمز للقلق ملهاش علاقة بالمنتل سيمتمز بتاعت القلق.
0: بالظبط. والأعراض دي تاني تبقى مستمرة وبقى لها فترة ومأثرة على حياتي وموجودة معايا طول الوقت. هنا انا محتاج اروح لحد متخصص يساعدني, هل ده اضطراب القلق, هل ده محتاج ان انا اروح لمعالج مثلا نفسي يديني جلسات ولا لا انا محتاج دواء. ده بيعتمد بقى على شدة الاضطراب, بيعتمد على التاريخ المرضي للشخص وللتاريخ الأسري بتاعه. هل عندنا حد في العيلة عنده القلق ولا لا, ونبتدي نحط الخطة العلاجية بطريقة صحيحة. ومثلا لو هناخد الدواء هناخده قد ايه, لمدة قد ايه, هنتابع ازاي, كل التفاصيل دي مهمة عشان في الاخر امر بالتجربة صح. نفس الكلام برضو لو اتقال لا والله انت محتاج جلسات, طب الجلسات دي كل قد ايه, مع مين, الكواليفيكيشن بتاعت الشخص اللي المفروض يدي,
2: لانه في انواع كتير
0: الجلسات دي بالظبط.
1: طيب. ولازم الواحد فعلا اللي عنده مستويات القلق لازم يروح دكتور, لانه الناس عندها شوية, في ناس يقولك انه ده عادي حاجة في مخي من عمرها ما تيجي, بس الجسم بيتأثر, الجسم الهرمون الكورتيزول والهرمونات
2: كل
1: بتتلخبط وبعدين يبقى low grade inflammation والinflammation يتحول, فدي بتأثر على الجسم on the long run
2: طبعا بشكل سلبي جدا,
1: بشكل سلبي جدا, يعني انت كل حاجة intertwined مع بعض. فدلوقتي اذا عندك اضطراب قلق او حاسنا كده go seek help, زيك زي لما يجيلك برد هتروح لدكتور.
2: بس دي حاجة بقى ايه بتنقلنا على الموضوع اللي بعده, انه ليه رغم زيادة الوعي النفسي الناس برضو لسه حاسة انه في حاجة موقفاها او حاجة مخوفاها ان هي تطلب المساعدة؟
0: طيب هو ده ليه علاقة طبعا بالوصمة للاضطرابات النفسية, وده في كل الدنيا مش عندنا بس, ان دايما الاضطراب النفسي فيه وصفة للاضطراب للمريض وحتى للعاملين في المجال. يعني زمان كان دايما في ثقافتنا دكتور خشبة وده يعني ده مش دكتور قوي, ده طالما بتاع نفسية, المريض لا مش مريض قوي, ده بس شد حيلك كده وقرب من ربنا وهتبقى كويس. ليه ده بيحصل؟ لان اولا قله المعلومات, يعني الواحد لما ما بيبقاش عنده المعلومة كاملة بيبتدي مخه يحاول يقربها لأقرب حاجة هو عارفها. فمثلا حد جاله مثلا طفل مثلا عنده

0: تأخر عقلي مثلا ومش فاهم ليه, فمخه بقى يبتدي يقربها لأقرب حاجة, يقول لك مثلا اتحسدنا او ده اتلبس
1: عشان انت مدلعاه او
0: اي حاجة, بيبتدي ياخد ياخد اكشن بناء على الفكره اللي هو افترضها. يعني مثلا مثلا عندي حد مثلا عنده مرض نفسي مثلا, ومرض نفسي شديد مثلا, زي مثلا الفصام. الناس مش فاهمه ده جاي منين ولا فاهمين ده ايه ولا فاهمين ان ليه علاج وانه ممكن يتحسن, وان في حد خد جائزه نوبل كان عنده فصام مثلا, ما يعرفوش المعلومات دي. فهو بالنسبه له ده مرض خطير, هو يعني الفكره جات له مش عارف
2: او لا, هو ممكن اصلا مش مصنفه كمرض ادوي, ده في اصلا
0: مثلا بعد مثلاً كده ده ملبوس مثلا, فيبتدي الشخص ده خطر وملبوس, هتعملي ايه؟
2: حتى هيبقى منبوز طول حياته,
0: هتبقى منبوز. طب انا لو انا جالي المرض ده هبقى عايزه اقول عشان الناس تبعد عني؟
2: لا طبعا,
0: فبالتالي انا مش هقول. من هنا بتيجي الوصمه, وبعمل اي حاجه عشان ما اتاكدش اني عندي المرض ده, عكس اللي بعمله لما ابقى خايف ان عندي مثلا
2: مرض عضوي.
0: انا ببقى بجري عايزه اعرف عندي ايه, عايزه اخد العلاج. لكن الوصمه نتيجه ان انا ما عنديش معلومات كافيه, ونتيجه الاتيتيود اللي خدته, نتيجه المعلومات الغلط اللي عندي, هنا يبتدي الناس تخاف انها تقول ان عندها مرض نفسي.
1: لازم يكون في وعي اكتر, والناس تنفتح اكتر لفكره العلاج النفسي, لان هو ده الحل حرفيا. هنروح لفاصل اخير ونرجع ناخد اخر تيبس اند تريكس كده ونصايح كده للامتحانات قبل ما نخلص البرنامج. فسريعا هنروح للاعلان ونرجع تاني على طول.
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
4: Energy 92.1 المزيكا,
5: المزيكا
4: لعبتها,
6: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود, ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة, عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم, وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية, ودي مجرد البداية, وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA, The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215 426 878.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: في الجامعة البريطانية في مصر طموحنا ملوش حدود، ودلوقتي بنعلن عن شراكة عالمية مع جامعة كوينز في المملكة المتحدة، عضو مجموعة راسل ومن أفضل الجامعات حول العالم، وده في برامج كليتي طب الأسنان والصيدلة عشان تبقى بمعايير عالمية وجودة أكاديمية، ودي مجرد البداية، وهيكون عندك فرصة تكمل الدراسات العليا في بريطانيا وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير إن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: دكتور إيمان، آخر حاجة عاوزين نقولها للطلاب اللي بيسمعونا دلوقتي، وإحنا مش متوترين، هنبتدي إن إحنا نشتغل على نفسنا والآخر، بس إحنا دلوقتي في الامتحانات. 5 tips أو 3 tips كده، يعني اللي هو زي كبسولة سريعة كده، وأنا دلوقتي في وسط الامتحانات أشيل إزاي توتر.
4: ثلاث حاجات تجيب من الآخر.
5: أول حاجة احترم القلق. أول لما تحس إنك قلقان احترمه وقول إنك قلقان، ما مش مشكلة. فلما بنعبر عن قلقنا ده بيهدينا. نحاول نستخدم كل الطرق اللي تعلمناها علشان يبقى جزء من روتين يومنا كل يوم. لما نحس إن إحنا قلقانين نقرب نشوف مين اللي ممكن يساعدنا، يعني أهلنا صحابنا، إحنا نعمل السلف بوزيتيف توك اللي قلنا عليه، وناكل كويس
3: وننام كويس.
5: دي أهم حاجة،
3: دي أهم حاجة فعلا. دكتور، بنشكرك جدا. دكتور إيمان عبد المنعم جابر، رئيس إدارة طب نفس الأطفال والمراهقين لأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بنشكرك
4: بجد
3: على وجودك معنا. أفتينا جدا بنشكرك جدا. في عايزة تقولي حاجة قبل ما نمشي؟
4: لو ما تعرفش بسرعة لو ما تعرفش، في حاجة اسمها مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. مصر هتستضيف النسخة الثالثة من المسابقة السنة دي بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ومبادرة Elevate AI Africa وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المسابقة دي مش مجرد منافسة، دي منصة بتجمع شباب من سن 18 ل 35 سنة عشان يقدموا حلول لمشاكل حقيقية في القارة باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ووراها دعم تقيل جدا من الاتحاد الدولي للاتصالات، البنك الافريقي للتنميه، وبنوك ومؤسسات دوليه وشركات تكنولوجيه كبيره. اما مجالات المسابقه فهم اكتر من 12 موضوع لتطبيقات التكنولوجي، من اول الصحه والزراعه لحد التكنولوجيا الماليه. وباب التقديم مفتوح على موقع مبادره Elevate AI، واخر ميعاد للتقديم يوم 30 يونيو.
3: حلقتنا خلصت النهاردة من طالب إيه. إن شاء الله نتقابل يوم الأربعاء اللي جاي من الساعة 3 للساعة 4. كان معكم
4: وائل منصور
3: ومنى يوسف.
4: باي باي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من في الدنيا دي دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: حلقة جديدة يوم جديد أخير من أسبوعنا فعيشها بأنرجي وأهلا بيكم ويلكم باك معاكم وائل منصور
1: ومن عامر ازيكم يا جماعة عاملين ايه بصراحة من امبارح للنهاردة وحشتونا جدا جدا جدا لا بهزر
0: حسيتك أبورت شوية
1: لا عادي يعني
0: لأن كنت معاهم من ساعة عادي
1: دي حقيقة بس متبرمج يعني أقولك حاجة متبرمج أعمل حاجة وبعد كده بفوق الإيدة ده أنا متبرمج فاهم قصدي بيتي مش بأمانة مش في حاجات متبرمجة تعمليها
0: أكيد
1: إيه زي إيه مثلا متبرمجة أول ما تصحي الصبح لم تشربي قهوة
0: لا وفي حاجات يعني في حاجات حلوة حاجات وحشة يعني في حاجات متبرمجة عليها حلوة وفي حاجات مش نفسي أبطلها
1: أنت متبرمجة إنه أول ما حد يقولك حاجة يسألك حاجة تقولي له لأ الأول
0: لا أنا متبرمجة مثلا الحاجات الوحشة إن أنا أول ما أصحى لازم أبص على التليفون أول حاجة أتشك كل حاجة بتحصل في الدنيا بحس إن ممكن يكون حاجة فاتتني وأنا نايمة
1: حاجات يعني حوالينا في العالم ولا في حياتك الشخصية
0: لا في العالم يعني في ببص دايما على ايه عارف لما تصحى تقرا الجرايد مثلا
1: مثلا غابات البرازيل اخبارها ايه
0: مش كده بس ايه اللي بيحصل في الدنيا فانا مبرمجة على ان انا اول ما اصحى لازم ابص على كل البلاتفورمز والويب سايتس ومش اعرف ايه اللي دي حاجة انا نفسي ابطلها يعني نفسي اجلها مثلا ساعة ونص بعد ما اصحى
1: بس الحاجات اللي متبرمجين نعملها ولو كانت وحشة ساعات يعني هي عادات صح؟ تتخلصي منها يعني انت مثلا عايزة تتخلصي من عادة زي دي؟
0: جدا
1: طب لو انت مش هتعمليها هتصحي الصبح تعملي ايه؟
0: عادي زي الناس عادي اصحى
1: انا بكلم منا دلوقتي انت صحيتي من النوم تمسكي الموبايل تشوفي كل حاجة استونيا فيها ايه بولندا whatever مين مات مين صحي مين دلوقتي انا قلت يا منا مش هتبصي على تليفونك هتعملي ايه؟
0: لا هصحى من يعني هتأمل شوية هقعد
1: مثلا ادي واحد هتتأملي حلو
0: نفسي قوي اللي هو اعمل اي حركة خفيفة بس مش رياضة يعني طبعا نفسي رياضة بس يعني اي فيزيكال اكتيفيتي يعني
1: وانت في السرير عادي ممكن تعمليها
0: اي كان او اقوم يعني
1: طب اقولك حاجة الغي البرمجة دي ومن بكرة ابدأي وعلشان الواحد يتبنى عادة معينة بيقولك من 21 يوم لكذا شهر طيب ابدأي من بكرة والله اصحي من النوم كلمي نفسك قولي ايه ده انا جميله انا كذا انا مش عارف مين واعملي مثلا تمارين جوه في السرير اللي هو مثلا عارفه تعملي اللي هي الحاجات دي بقى الحركات دي او تقومي تعملي ضغط فاهمه ما اعرفش يعني اعملي اي حاجه
0: شكرا
1: ادي مثلا حلت لك الموضوع ها
0: انت متبرمج على ايه
1: لا انا دلوقتي جاي احل
0: ماشي
1: اي حد متبرمج على حاجه يقول لي وانا اقول لك ايه تعمل ايه مكانها ماشي؟
0: ماشي
1: ابعتولنا على 92 10 92 100 متبرمج على ايه احنا كلنا

0: 92100 رقم الاس ام اس متبرمج على ايه بتعمله اول ما تصحى من النوم؟ بتعمله في المطلق
1: عامه حاجه مش من النوم.
0: حاجه متبرمج عليها في طريقه ردودك، في طريقه تفكيرك، حاجه في الاكشنز بتاعتك ونفسك تغيرها.
1: يا قول لنا واحنا نقول لك البديل. انجز 92100
0: اتفضل.
1: اتعبت منك.

0: عايز اقول لك حاجه بس ركزي معايا ماشي. انا في نكته انا الفتها.
1: انا بخاف بقى من الحاجات دي
0: والله العظيم.
1: والله حلوة. بجد انا تعبت
0: والله. ماشي. حلوه.
1: قول.
0: الغراب
1: ماله
0: ابنه لو ما بيسمعش كلامه هيقول له ايه؟
1: هيقول له ايه
0: الغراب؟ هيقول له ايه لابنه اللي ما بيسمعش كلامه؟
1: هيقول له ايه؟
0: هيقول له هيقول له انت ابن حلو.
1: طب ليه يعني ليه دمر كاريرك بعد السنين دي ودمر البرنامج بعد السنين ليه؟ فاهم؟
0: لذيذة جدا
1: ده لما يبقى الانسان عدو نفسه.
0: والله عظيم قلتها لتمانية هنا في ثلاثة ضحكوا.
1: ثلاثة من ثمانية؟
0: لا
1: ما جبناش 50%.
0: يا بنتي والله الخمسة التانيين ما كانوش يعني ما كانوش مستوعبين. لا مش مستوعبين من حلاوة الكرياتيفيتي اللي انا عملتها. تخيلي مثلا الغراب ابنه ما بيسمعش كلامه فيقول له انت ابن
1: طب بص اقول لك على حاجه
0: حلو
1: ممكن تبعت لنا نكت بجد محتاجه اكمل في النكت مره كمان وخلاص ونقفل ونتكلم في مواضيعنا بقى.
0: طب زهره رامي
1: مالها
0: طلبت بيتزا.
1: زهرة
0: رامي المذيعة اللي عند معانا طلبت بيتزا فالراجل بيقول لها تحبي اقطعها لك مثلثات؟
1: قالت له اكيد لا سيبها دايره. اكيد
0: قلت لا سيبها دايره.
1: بس كده الناس قلبت خلاص.
0: لا والله ما تقلبوا يا جماعه معلش عادي يا جماعه عادي.
1: شكرا يا وائل للاضافه.

0: عيش هذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صافمت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6-7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمر.
2: مروة الشافعي بتقول أغاني بسرعة بدل النكت. ده إحنا بنحبكم ليه كده؟
1: ليه بس كده يا مروة؟ أزعل منك.
2: وفي مريم عايزة أغنية روقان بنودع على روح هدى بندق بتقول بحبها. وإحنا كمان بنحبك يا مريم. بقولك إيه، كنت لسه شايفة كده سيرفي أو دراسة معمولة، استطلاع يعني على أطباء الأورام، إنه نسبة كبيرة جدا منهم بيفكروا إن هم يسيبوا الوظيفة دي رغم ارتفاع الرضا الوظيفي عندهم. مش عايز أدخلك في تفاصيل يعني، بس كان الموضوع ده نازل على Oncology News Central، وقالك إنه نتكلم في 45% منهم عايزين يسيبوا الوظيفة المرتبط بالضغط وإلى آخره. مهم، فأنا أتركزت كده قلت في وظائف بتبقى مجزية وحلوة وإنت بتبقى بتسعى ليها لأسباب كتير قوي، منها أسباب إنت عندك هدف في حياتك عايز تحقق حاجة، عندك كوز عايز تعمله أي كان، أو عادي شغلانة كان نفسك تشتغلها طول عمرك، بس لما بتشتغلها وإنت بتحترم هذه الشغلانة جدا جدا جدا، بس بتبقى لا، ناس كتير بتفكر تسيب الشغلانة دي. ف ليه الموضوع ده اتفتح؟ عشان الفترة فاتت قابلت ناس كتير من مجالات معينة
1: عاوزين يسيبوا شغلهم ولا يسيبوا كاريرهم،
2: يسيبوا الكارير ده، مش الشركة ولا البنك ولا فاهم يعني الكارير ده. ودايما بحس ان هي اغلب الحاجات اللي شفتها سوفار في الناس اللي حواليا اللي هي بتبقى حاجات مرتبطه بالفاينانس والبنوك والاوراق الماليه والمش عارف ايه، دايما الحته دي يعني الحته بتاعت تقريبا بيبقى الشغل على قد ما هو مهم وفي كارير جروث او في نمو في الكارير وفي امتيازات كتير جدا ومنها امتيازات ماديه او
1: بس ايه بقى،
2: بس بيبقوا ارهقوا
1: ارهقوا ولا عندهم شغف تاني؟
2: ارهقوا
1: ارهقوا
2: ارهقوا ارهقوا. وده مثلا لو بنتكلم في انه 10 بني ادمين 5 منهم قالوا كده مثلا. فطبعا انا ما اقدرش اعمل استطلاع او سيرفي على 10 من صحابي، فاهم؟ ما برضه مش منطقي،
1: احنا اصلا شاكين انه عندك 10 صحاب
2: بس انا عايز اعرف، تعالى نعمل ميني استطلاع رأي هنا. لو انت حاسس انه لا انا تعبت من الكارير ده، ايه الكارير بتاعك؟ وده مش معناه ان الكارير وحش على فكره، معظم
1: يعني اي حد تعبان من كاريره وبيفكر جداني مين اللي بيسمعنا،
2: انت في انهي كارير؟
1: بس قول لنا ايه الكارير، عاوزين نشوف هل في حاجه كومن ولا لا.
2: وغالبا ما بيسيبوش على فكره اللي انا بتكلم فيهم، لان هم بيبقوا بياخدوا بريفيليجز حلوه تجزيهم او يخليهم يفكروا كده مره واثنين وثلاثه وعشره عن امشي فعلا ولا لا. ما انا باخد برضو حاجات، ما انا باني حياتي على حاجات،
1: باخد حاجات في حلويات.
2: بص بقى الكلام. فلو هل انت قعدت كده فتره بتفكر لا انا مش قادر على الكارير ده، انا ارهقت، وليه برضو قول لنا كده على 92 ما هي رقم الاس ام اس حد ما نسمع هيفا وهبي الجديده شو المطلوب.
1: يلا بينا. جديد هيفا وهبي على انرجي

كنا بنسألكم كل واحد فيكم كل واحد فيكم في مجال ايه او في قطاع ايه وفكر يغير كاريره ولا لا. فهنا مي بتقول لوجيستكس وسبلاي تشين وتعبت منه بس معرفتش اشتغل غيره. مساء الورد والفل والياسمين عليكم، وائل دمك خفيف وبحبكم قوي. مريم وفرفوشة لأحمد سعد حاضر. في بتسلم على كل الناس اللي بعتها، بس عايز اعرف كده، في عندنا كمان وائل ومنى شكرا جدا على تذاكر الحفله، وبجد كنت في قمه السعاده وانا معاكم على الهواء واحكي حديث الاطفال. دينا مشالي يا دينا بنسلم عليكي جدا جدا جدا. السؤال هنا، مين فكر جديا انه حسن انا تعبت من الكارير ده عايز اغيره؟ ايه الكارير ده؟ نعمل زي احصائيه كده واحنا قاعدين مع بعض. يلا الغزاله رايقه.

0: بحبها قوي. شريف كان عايز طلب مرتين ما كملناش تامر عاشور, وما دام طلبها مرتين تتلعب.
1: لا يبقى كمان ما ينفعش ما نكملهاش, لازم نلعبها كامله.
0: بجد كفايه بجد.
1: ليه ايه اللي ما هي اللي يمنعنا قلش
0: وائل؟ انا دلوقتي في حاجه مضايقاني جوه قلبي وانا شايلها في قلبي وساكته, بس انا مش هسكت بعد كده.
1: قولي.
0: ان انا دلوقتي سالت الناس سؤال ومفيش غير اتنين ردوا على السؤال.
1: هل ده بقى معناه البرنامج
0: ما لا, لا لا لا لا خالص, ده قله اهتمام من المستمعين, والاهتمام ما بيطلبش. وانا مقموصه.
1: هل انا
0: وانتي مقموصه؟
1: هل انا وانتي عايشين جوه في القاعه ان احنا من انجح البرامج وكذا, وبنكذب على نفسنا ومفيش حد اصلا عايز يرد علينا؟ ما هي ممكن واجهي نفسك.
0: هو في حاجه معينه
1: ايه؟
0: نرفك عالي النهارده.
1: لا لازم نواجه نفسنا. هو ليه مش ما بعتولناش لما سالناهم؟
0: احنا سالناهم
1: قصرنا في ايه
0: مثلا؟
1: ما قصرناش في حاجه, عاملين شغلنا.
0: يعني انا بكلمك وانت ما بتردش عليا.
1: عامل يعني المستمع عامل سين وما بيردش ليه؟ طب نقفل بقى ونروح.
0: انت بس طول ما انت بتزعق كده والله العظيم. احنا في الراديو, احنا
1: مش بزعق. انا ادائي بيبقى مسرحي, ما بيبقاش كاميرا, ما بيبقاش فيديو. فما بيبقى مسرحي شويه, فسيبيني اطلع على المسرح واجدو باجمل ما اقول.
0: طيب احنا كنا بنسالكم انتوا لو حد حاسس انه عايز يغير كاريره يقول لنا وانت في كارير ايه, عشان نعرف معظم الناس في كارير ايه عايزه تغير. ماشي. او بقى يبقى الحل التاني غير ان انتم بتردوا ان ما فيش حد عايز يغير كاريره.
1: لا اكيد في ناس عايزه تغير كاريرها. قول لنا انت كاريرك ايه, نفسك تغيره, زهقت منه, فضفض معانا. يعني اعملوا زي مثلا اي معتز, بصوا كاتبه ايه, صفحتين فلوسكاب. يعني آية خدت من وقتها وبعتت لنا, مش مثلا اللي هو راح تبعت لنا كده بنك, لا خدت من وقتها وكتبت,
0: قالت انا من 10 سنين بنوك
1: الله,
0: واخدت القرار اغير, تعبت شويه لاني ما كنتش عارفه اختار ايه, وانا انفع وتعلمت, والسنه دي قلت لنفسي غيرت لاتش ار. بس الحمد لله بعد سنتين وكورسات اشتغلت في شركه وقدرت اغير الكارير بعد 10 سنين بانكينج
1: مثلا. ايه اهو بعتت, فنبتدي ان احنا لا نرد عليها بقى على قد ما بعتت. اول حاجه يا ايه, شكرا انك رديتي على
0: انت
1: السؤال.
0: كابتن لهوى.
1: لا برافو يا ايه انك انت ما استنيتيش اكتر من 10 سنين ولقيتي شغفك, ماشي, ولقيتي الحاجة اللي انت بتحبيها حتى لو بعد 20 سنة.
0: أيوه.
1: فانت ملهمة, انت مش مجرد مستمع عادية, انت بجد سو ايكونيك.
0: طبعا كل الدباجة اللي وقع رصها دي مش عشان ايه غيرت كاريرها, عشان بعتت اسمع اسمها, بس نبقى فاهمين يعني.
1: لا عشان لما حد يسمع انه المذيع هيتوصى بي, والله العظيم
0: هيتوصى بي.
1: جماعة بصوا, ابعتوا على 92 10 هتوصى بيكو جدا, هعمل فرح, بصوا هلمعكم.
0: تامر عاشور ما كملنا. شريف هو في, انت ليه مصر على الاغنيه دي؟
1: هو فركش ولا ايه؟
0: انا حاسه كده. شريف ممكن تطمنا عليك؟
1: وصلت البيت ولا لسه؟
0: ده اللي فاضل والله, ده اللي فاضل.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي الصوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. Energy.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا منى عامر. بص بقى، شفت بقى
1: كاريرك اللي زهقت منه ونفسك تغيره، تحس انك انت هلكت كده، فاشن ديزاينر ونفسي ابقى مذيعه، بس مدينه الانتاج الاعلامي بعيده، دي لما شاهيناكي.
0: لما البعد مش الايشو.
1: دينا مشالي بتقول انا كنت مدير عام اداره الترجمه وزاره العدل، وبعد المعاش بقيت مدرسه فرنسيه، دلوقتي عايز احكي حواديت للاطفال في الاذاعه. ايوه دينا قالت لي كده.
0: ايوه
1: هي جت على فكره،
0: انا عارفه انا سمعتها.
1: في اس ام اس
0: نورا بتقول تدريس لاطفال عندهم 4 سنين عايزه اغيره، بس عارفه اني مش هقدر لاني بحبه، بس فعلا هلكته والله. يعني هنا في عدد 2 مدرسين.
1: محمد الوكيل بقى بيقول لك ايه، 18 سنه بنوك وخلاص جبت اخري، عايز افك الكارير ده تماما.
0: في انا تمام قصه حب دام الثلاث، ده شريف، ده قصه حب دام الثلاث سنين مش عارفه تخطاها، بس سايبه اثر جامد شويه، هتتخطاها والله يا شريف.
1: حطي له سبت فراغ كبير لعمرو دياب.
0: ليه احنا عايزينه يتخطى.
1: ماشي.
0: هاني فتحي بنسلم عليك جدا، وعايز اسمع عايز يسمع عمرو دياب. ماشي بحبكم بسمعكم دايما، شكرا. طيب احنا كده عندنا لسه الماجوريتي رايحه لفكره البنوك واللوجيستكس والسبلاي تشين واثنين مدرسين.
1: بلاش الاغنيه اللي جايه دي بقى.
0: ليه؟ حلوة.
1: ما عشان شيء، مش انت قلتي نحط اغنية فراحي للشريف، بيقولك 3 سنين.
0: طيب
1: اللي تعبنا سنين في هواية حطله،
0: ما هو دي فيها
1: عامل نفسه ما يعرفناش. لا حطي اغنية تانية.
0: في حد بيقول كنت هو، انا مش عارفة هو كان في الريل ستيت ونقل للإي سبورتس، ولا كان في الإي سبورتس ونقل للريل ستيت. انا
1: لا هو كان في إي سبورت ونقل للريل ستيت.
0: طب ليه؟ عايز اعرف برضو
1: ايه إي سبورت دي، قناة؟
0: لا ده تانية مش كده. لا
1: تانية ايه؟
0: لا التانية ما اسمهاش كده. طيب كنت انت لسه في كارير ايه؟ هنعرف منه بقى انت في كارير ايه وعايز تغيره وليه. 92 رقم الاسم.

0: de votre A.
1: بص بقى عايز ادخل في نفس المود الاغاني قبل ما نرى الاسم اساس اللي بدخل فيها كل مره في الساعه الثانيه دي
2: تحفه. في حد بيقول لا العكس انا كنت في العقارات ونقلت الى الالعاب الالكترونيه.
1: تعليقات بطولات رسميه يعني انت كوميونتي اي سبورتس مانجر يعني مش جيمر صح؟ هل انا فاهمه صح؟ انت بتشتغل في المجال ده بس انت مش جيمر, ده اللي انا فاهماه ولا انت جيمر؟ في انا فعلا فرحان جدا عشان دي اول مره اشارك في انرجي. انا اسمي احمد
2: مع انه يعني اول مره يبعت يعني واشارك في الراديو عامه.
1: واللي في الاي سبورتس كمان بيقول انا اول مره اشارك في حياتي ومش هتبقى اخر مره.
2: في اغنيه مليونير
1: ما عنديش
2: بتاعت مين؟
1: مليونير بكره هبقى مليونير
2: ولا مليونير بتاعت مدحت صالح؟
1: ما عنديش
2: برضه ما عندكيش
1: اي حاجه فيها طب ملايين
2: فيها. لا ما عنديش حاجه فيها فلوس زي مثلا ملايين في البنكو
1: عندي دي.
2: طب حلو قوي
1: لا هنسمع بهاء سلطان
2: حلوة قوي
1: عشان كلنا بنحبه برضو.

0: بص بقى، كان في كلام امبارح على فكرة زيادة المصنعية بتاعت الذهب والحاجات دي. فالمهم المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية قال ان ما يتردد على منصات السوشيال ميديا على حدوث ارتفاعات كبيرة في اسعار المشغولات الذهبية نتيجة يعني لزيادة المصنعية بنسبة 10% هو امر غير دقيق ومبالغ فيه.
1: امال ايه بقى؟
0: هو قال النسبة دي بتتعلق بآليات حساب الضرائب ومش بزيادة مباشرة على اجمالي سعر الذهب. وقال في تصريحات هاتفية يعني في واحدة من البرامج التلفزيونية إن المنشور الصادر ده بيعود لمصلحة الضرائب المصرية قطاع ضريبة القيمة المضافة واللي بروتوكول تعاون تم توقيعه أصلا في 2022. وهو بيتكلم على إنه في الزيادة بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي البروتوكول الموقع بينص على إجراء تعديل روتيني من 1/7 من كل سنة مع بداية العام المالي الجديد بيتم بموجبه رفع متوسط أسعار المصنعية كمرجع حسابي بنسبة 10% زي رفرنس يعني أوكي. وده لمواجهة التغيرات السنوية في ضريبة القيمة المضافة وإن الإجراء ده مستمر ومعمول بيه أصلا احنا شغالين بيه من 2022. ونفى الإشاعات اللي بتروج لارتفاعات باهظة في أسعار الذهب بسبب القرار ده وقال ده كلام سوشيال ميديا غير منضبط وطمن المستهلكين بأن انعكاس النسبة الحسابية على أرض الواقع ضعيف جدا يعني مقدار الزيادة الفعلية اللي هيتحملها المستهلك النهائي ما تتجاوز جنيه ونص
1: جنيه ونص
0: على كل جرام ذهب وده رقم ضئيل جدا ولا يمثل عبء يذكر مقارنة بأسعار الذهب الحالية.
1: يعني ده مثلا لو جبت 100 جرام يبقى 100 جنيه
0: 150 جنيه.
1: انت
0: هجيب 100 جرام دهب ما ده برضو كتير.
1: 100 جرام كتير
0: طبعا يا وائل
1: بجد.
0: ايوه احنا
1: هو الخاتم كام جرام؟
0: تشتري جبنة 100 جرام ايه يا وائل اللي تجيبهم دهب؟
1: على فكرة انت لما تجيبي ربع كيلو قريش بيبقى يدوبك حتى قد الكف كده. ده 100 جرام يعني مثلا 100 جرام يعمل كام خاتم؟
0: يعمل كام؟ لا يعمل كتير
1: بجد.
0: طبعا
1: يا سلام.
0: ايوه ايه الخاتم ده هو خاتم قد ايه؟ عارف خاتم الاسد ده؟ عارف اللي هو
1: اللي بيطلع على التيك توك؟
0: اللي بيطلع على التيك توك الاسد. لا
1: كن واحده لفحة تعبان حوالين رقبتها. أيوة عارفه بس الحاجات دي
0: 100 جرام ده انت
1: ولابسه تنين لغايه دراعها من فوق لغايه الزفامه رعب. تيك توك ده على شويه حاجات
0: والله يا وائل
1: تحس انها جيم اوف ثرونز.
0: تعال نسمع حسين الجسمي.
1: اه
0: انا والقمر.
1: ماشي
0: مش انت اكيد مش انت.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

صاف مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: علي الفولترو كهرب الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هاي مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: هاي إيجيبت it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا منى عامر. هاي سلم على علي علوش. تحية قوية جدا جدا جدا وعجبها مود الأغاني فأنا أكملها في مود الأغاني.
2: ومريم نفسها تسمع أغنية روقان بنودع اللي راح لحودة بندق تحبنا جدا.
0: ماشي تيجي نسمع محمد محسن من زمان جدا فأنا كتير ما سمعناش.

0: ومن محمد محسن لمحمد منير كينج حرية. ليليان بسلم عليكي جدا، بحب اختياراتك وذوقك في الأغاني، الريتم الهادي الرومانسي مع الكلمة الرقيقة المؤثرة. شكرا يا ليليان، وشكرا على الكلام الحلو اللي انت كاتباه كده.
1: سلطنة بس.
0: لو عايز حاجة في نفس المود تسمعها دلوقتي بعتلنا على 92 100 رقم الاسمس.
1: يلا

0: بص بقى، حفصه بتقول عايزه اسمع الحضن شوك، هي الاغنيه اللي بعد الجايه على طول. علي عايزه تسمع انغام، ما قالتلكيش الاغنيه اللي انت عايزاها، هحط لك اغنيه ثانيه مكانها. شكرا قوي على اغنيه محمد محسن، رجعتوني لسنين كنت مبسوط فيها.
1: عظيمه
0: الاغنيه. كملوا نفس المود ده محمد علي. محمد، طب انت مش مبسوط دلوقتي ولا ايه؟ طب اطلب اغنيه
1: ثانيه. هتحطي انغام، هو انت مين ولا هتحطي
0: انت شايف ما تمثلش هو انت مين؟ طبعا بعدها شيرين الحضن شوك.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تكمل الدراسات العليا في بريطانيا، وكمان تستفيد ببرامج التبادل الأكاديمي. ده غير أن الجامعة البريطانية هي الوحيدة في مصر وشمال إفريقيا المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية QAA The British University in Egypt. كل اللي بتحلم بيه وأكتر. الرقم الضريبي 215-426-878.
1: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من ساعة

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمر.
1: للأسف الشديد حلقتنا النهاردة خلصت من
0: وأسبوعنا كمان خلص. ونقول لكم باي باي, انجوي الويكند, وبعدين على طول هتسمعوا زهرة رامي في سبع دايرة, وإحنا هنجيلكم يوم الأحد من الساعة 4 للساعة 6.
1: إلى اللقاء و take care و have a nice weekend.
0: نسمع بقى نختم بحمائي, أغنية جديدة من الألبوم الجديد, سمعوني باي.
2: جديد محمد حمائي على Energy, سمعوني.

مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سيبها دايرة. من سيبها دايرة النهاردة الاربعاء، واربعاء خميس اخر الاسبوع، فبنزقطت كده وببقى مهتمة جدا ان انا اي حد يطلب اي اغنيه يسمعها علشان ابقى مطمنه عليكم كده، وانا سايباكم خميس وجمعه وسبت لحد ما باجي لكم وبنواصل يوم الحد. مين عايز يسمع ايه؟

زي ما بقول كده دوني انرجي اديكوا انرجي 92 ميجا رقم الاس ام اس. انا بحب بحاول اخدكم معايا في مود معين, وايه اللي عايز يزود عليه يكمل عليه يودينا في حته تانية. طبعا انا مقطع كل الحاجات, عندي شويه اخبار عايز اقولها لكم, بس طبعا بيهمني جدا ان احنا نلعب بالمزيكا ونظبط المود جدا جدا. الله ماشي. طب اقول لكم على حاجه لذيذه, بس بعد ما نسمع اصاله بعدك عني, بعد ما سمعنا امل ماهر قالوا بكتي وقولوا لازم تسمعوا ايه, اطلع من هنا ولا كان

طيب احنا لسه مكملين معاكم طبعا سكان بقى الهرم وطبعا برضو مدينة 6 اكتوبر. طول الناس قاعدين بقى مستنين, احنا بقى لنا كتير جدا جدا مواعيد تشغيل الخط الرابع للمترو, فخلاص هيمتد بداية من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 اكتوبر الخط الجديد, وهيمر محطة المتحف المصري الكبير, وبعدين ميدان الرماية الرمادان ميدان ميدان الرماية وشارع الهرم, وهيوصل لمحطة الجيزة ويتقاطع مع الخط التاني المترو, وبعدين هيكمل بقى مساره عادي يخش بقى على الخط الاول اللي هو بتاع محطة ملك الصالح, وبتنتهي بقى ايه المرحلة الاولى كلها عند الفسطاط, وكل الخط ده طوله 19 كيلومتر. محطات المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو هتضم 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة, والمفروض انه من مقرر يعني خلاص ان هم ينتهوا من تنفيذ اعمال المرحلة الاولى, او انتهوا يعني خلاص بينتهوا, ومفروض هيتم التشغيل بقى بشكل كامل وأوفيشل يعني كمان سنتين اخر كلام 2028 خلاص. طبعا هم كانوا قالوا اكتر, وكانوا قالوا 5 سنين, وبقنا كتير شارع الهرم اصلا بشكل عام مقفول تماما تماما علشان الخط ده بيتعمل, فخلاص هو اكشلي يعني الزحمة هتقل الفترة اللي جاية, وتشغيل الخط بشكل بقى اللي هو اصلا يعني معمول علشان يشيل الزحمة اللي بره دي فوق يعني هتبقى خلاص في خلال سنتين وهيعد ان شاء الله. طيب احنا لسه مكملين معاكم, و92100 رقم الاس ام اس, و هشام عباس

واضح ان انا عندي مشكله في الاس ام اس، ف 38 357 177 178 ده رقم التليفون لو حابين ممكن استقبل تليفونات النهارده لغايه لما اعمل على اصلاح هذه المشكله التقنيه.

بمناسبة النقل برضو قبل ما نمشي بالحتة دي عايز أقول لكم إعلانات وزارة النقل عن توفير اشتراكات المونوريل في 2026 خلاص وبتصل بنسبة الخصم ل 50% من قيمة التذكرة لكافة أنواع الاشتراكات سواء بقى أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية كوارتر يعني وده على حسب طبعا عدد المحطات والمناطق اللي بيغطيها الاشتراك وفي بقى يعني في اشتراكات كتير ممكن طبعا تخشوا تلاقوا على الويب سايت بتاع الوزارة الأرقام كلها وكمان على حسب المحطات بتاعتكم بتروحوا وتعملوا الاشتراكات كده كده فيها 50% discount عن سعر التذكرة بشكل عام 92 رقم الاس ام اس مكملين معاكم.

0: 8-0.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: جديد هيفا وهبي على انرجي

الاغنيه دي لذيذه قوي بس بتقفل فجاه. كل يوم الاحظ الموضوع ده واتخض برضو, فيعني يا ريت ما تتخضوش معايا. زوزي مساء الهنا, ممكن المسجز ابتدت تتصلح يا جماعه, فتقدروا تبعتوها تاني على 92100. زوزي مساء الهنا, ممكن يعني ممكن يعني مسار اجباري الليل ممكن جدا طبعا. يا لولو يا سلام تأمري عناية الاثنين اجيبهولك حالا, هجيبها لك حالا. يا زوزة منورة الدنيا والله. يا خولي عامل ايه يا خولي, انت فين بقالك فترة ما تبعتش مسجز ومش ظاهر كده, يعني بقى طمنا عليك. احب كده زي ما انت بتعمل كده تبعت كده وتقول لنا اخبارك ايه, عامل ايه, قولي رايح فين دلوقتي. ماشي مسار اجباري الليل, دي الاغنية اللي عالية طلبها زي ما قلتلكوا النهارده الاربع, فبالتالي اي حد بيطلب اي اغنيه بيسمعها بعون الله ان شاء الله.

0: Çarık bitir.
1: جديد على انرجي اسلام شندي ودوج زومبي
2: شايف المنجر بتعود

الجديد على انرجي اسلام شندي ودوج زومبي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

يا نهار ابيض، الله يرحمك يا زياد يا رحباني. والله احنا لسه مكملين معاكم، 92 رقم الاس ام اس. وبعدين لولي بقى بتسمع هي ومراد وهارون دلوقتي، فانا عايزه امسي على مراد وهارون جدا جدا جدا جدا، وعلى لولي طبعا كده كده، وانا عارفه قوي قوي ان ده احساسها دلوقتي.

العلا ليه طبعا دي علا رشدي يعني، والله العلتين زي القمر وزي العسل، وفاهمه قصدكم جدا جدا جدا جدا حبايب قلبي والله. طيب علشان مراد وهارون، احنا واحنا صغيرين للاسف كنا مراد وهارون بنسمع الاغاني دي وبنبسط بيها يعني، ف ده سبيشال ديديكيشن ليكم حبايب قلبي.

0: لسه مكملين معاكم. مين لسه سايبه دايره زوزو؟ ممكن نسمع حاجه من حمايه جديده جدا جدا ممكن جدا طبعا. طيب دي من الاغاني اللذيذه قوي في البوم حمايه الجديد عمرنا ما نسينا، بعد ما سمعنا تامر عاشور جم شرفوا، نسمع حمايه عمرنا ما نسينا ونرجع.
1: جديد محمد حمائي على انرجي، عمرنا ما نسينا.

الله الله حماي. لو ما لعبتيش الانغام لو ينفع يعني يا ريت، مش حبيبي بس ده لو ينفع يعني. انا ياس والله ينفع. من قلت لك النهارده ايه، انا لسه ما لعبتش انغام، ابدا انت حظك وبشغل كل الاغاني اللي انتوا بتطلبوها. طب يا جماعه، زي النهارده بس زمان قوي سنه 1859 ساعد بيج بان اتسمت يعني طبعا على اسم بنجامين هول وزير الاشغال البريطاني اللي كان جسمه ضخم جدا جدا جدا، وكان مهتم قوي بتنفيذ المشروع بتاع ساعد بيج باندا. فزي النهارده سنه 1859 اول رنت جرس اللي وزنه حوالي 12.5 طن كانت بتطلق يعني باسمها ايه، بيدقوا الجرس يعني اول مره في ساعه او ساعه يعني تدق اول مره الجرس بتاعها. الساعة لغاية دلوقتي طبعا موجودة في برج سان ستيفن في مبنى البرلماني البريطاني في لندن، وطبعا طول البرج 320 قدم، وكان موضوع كبير جدا، وكان طبعا واحد كمان من حكايب الدنيا السبع من كتر ما هي حاجة كبيرة جدا جدا. من سنة 1924 دقت الساعة بتتذاع يومين على إذاعة بي بي سي قبل نشرات الأخبار، وعمر الساعة دلوقتي 160

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: احنا لسه مكملين معاكم و الله يكرمك والله العظيم يا جماعه. انا هنا اساسا عشان اشغل لكم الاغاني انتوا عايزينها، فما تكبروش الموضوع. شكرا جدا. 92 100 رقم الاس ام اس. الوقت بقى اللي نبتدي نفكر فيه بقى تحبوا نختم ايه، عشان لو هنلحق نعمل اي فوتينجز او نحضر بانش اوف سونجز كده. تعالوا سمعكم اغنيه جديده لادم البنا ونرجع نكمل كلام
1: على انرجي. ادم البنا شفايفها

0: طيب احنا مكملين معاكو في مسج بتقول يا زوزو بقالنا كتير ما سمعناش فيروز ممكن نختم بيها ممكن طبعا تحبوا ايه بقى الفيروز ما تدونيش انا بقى القصه دي قولوا لي تحبوا نسمع ايه الفيروز طبعا نعمل فوتنج على اغاني يعني اغنيه من اغاني فيروز يعني اللي هتقترحوها نعمل عليه فوت
1: احمد سعد على انرجي جوزها

علي. طب اسمها دير البوسطة، والله ما اسمهاش عالية بس حاضر عينيا ماشي. وفي واحد بيتي انا بيتك، نايس ماشي. طب تعالوا نعمل فوتنج على هدير البوسطة ولا بيتي انا بيتك. 92100 رقم الاس ما تحبوا نختم به الست فيروز، خلاص ده قررناه قرار. نقول بقى نسمع هدير البوسطة ولا بيتي انا بيتك ولا شايف البحر كمان. يلا اهو سوها بعد. طيب شايف البحر شو كبير ولا بيتي انا بيتك ولا هدير البوسطة؟ ابعتوا على 92100 بسرعة، وبتبقوا سميكوا عشان

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد إنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه

0: 90.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب في اكتساح لهدير البوسطة وعليا، وفي شوية بيتي أنا بيتك، في حد كتب بيتك بيتي فهمينتي بقى، وما فيش شايف البحر خالص. فإذا آخر كلام هدير البوسطة، ولا بيتي أنا بيتك ست فيروز، نختم بإيه بسرعة قولولنا على 92.100.

طيب لا وضع الفوتنج خلاص هدير البوستة، انا مش هعاند القدر اكتر، مش هعاندكم يعني. هنختم بهدير البوستة وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة. هسيبكم بقى مع الست فيروز واجي لكم لحد ان شاء الله حلقة جديدة باغاني مختلفة وجديدة، بلاي ليست اكيد مش هي هي بالظبط ده المؤكد. واقول لكم هاف ا نايس ويك اند وبون وي، وخلص الكلام، سلام.

جديد على انرجي اسلام شندي ودوج زومبي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تشققات في التاريخ بانت، عرفت السر طب خليك ساكت. لحظة صعبة صورة ايد ثابت، بلعب دور العنيد ما تلاقينيش عاجز، عايش متدروش في عمر مغلوش، ناس مسلسلات مقراية قلت من الاول، في شوش طيبة من بعيد بس بقنع متلون، انا كنت مخون رحت ازوم على التناغم طلع مش متون، بره التوقعات ماليش ملكة، دمي الفريسة بسكاكين سالكة، شيطاني في بالي فماليش ملجا، وعلى الذات يجي ميت جلدة، انا استصعبت الاستسهال فاستعبطت الاستهبال، سايب الرسائل السرية تحت الخط على الشمال، عايش ممنتو اسست مع زميله الهي شلته، وفي ليلة الحلفاء نتشوا السبايك هربوا، ضربة تقيلة العواميد شالت، احنا في مصيبة طب خليك فاكك مهما الغريزة.

سكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجأ وعلى الذات يجي ميت جلدة يا ربع قرن وخمسة صحيت مكان ما بدأ مستحيل ان انسى اللمسة نفسي قال عزفت هلوسة في هيئة اشباح على السقف في بالي مرتاح انا كهف على النداها ندهت قالت معاك على تحت اسف انا صراحت

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1

0: Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح بوجهكم انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله.
1: Love you حبيبي.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق، أضا فأضا أخف من أضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. أي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد أو الاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم من الساعة 12 لحد الساعة 2، كل يوم 2 و3 و4، وتفاصيل كتير جدا جدا وموضوعات كتيرة نتكلم فيها، ولكن بعد الأغنية.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء. والنهارده نروح بخيالنا شويه كده ونشطح بخيالنا شويه ونتكلم. لو انت هتعمل يعني موقع ليك، موقع بتاعك انت، الموقع ده هتبيع فيه ايه او تستخدمه في ايه او تكتب فيه ايه او يكون ايه المحتوى بتاعه؟ فكر كده وقول لي لو انت هتعمل موقع، الموقع ده يكون جواه ايه؟
1: بقول لي الزوم الحيطه لو بنوها مايله، احنا اللي اصطدنا السياده عشان سابوها عايمه. تشققات في التاريخ بانت، عرفت السر طب خليك ساكت. لحظه صعبه صوره ايد ثابت، بلعب دور العنيد ما

صديقي العزيز احمد حبيب قلبي ابو حميز مخرجنا الجامد قال لي هسمي الموقع بتاعي احمد.com ويكون كله حاجات كوميدي, محتوى كوميدي, محتوى كوميدي فقط. لسه بنسال لو هتعمل موقع هتسمي موقعك ايه والمحتوى بتاعه هيكون ايه. احمد قال لك محتوى كوميدي على طول.

Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا.

0: كارول سماحة.
1: Thank you. مسار إجباري. اسهروا افرحوا وانبسطوا. شكرا. باي باي.
2: تراك من التراكات الجامدة جدا جدا جدا أنا بحبه على طول ودايما بحاول كل فترة نسمعه مع بعض. تنشوف بقية الناس بتقول لي على رقم الرسائل رقم آخره 33. بص يا هذا أنا لو هعمل موقع هسميه أبو المواقع يعني دي ماشي هو الأب في المواقع أوكي وهخلي جواه تفاصيل عن الأبهات وإزاي الأولاد تتعامل مع أبهات ده شكل فيه إيه يعني أب بيوجه رسالة لابنه يعني. وعلى فكرة هي الناس ساعات بتحس ان الأبهات الأولاد تتعامل معاها بشكل غير الأم وبتاع بس هي الأم ليها معزة والأب ليه معزة برضو ايه ساعات الناس بتخلط الموضوع ببعض بس الاتنين مهمين يعني بابا مهم وماما مهمة واخدين بالكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: طالما دخلنا للشعبي فهنكمل فيه ايه شويتين تلاتة ونسمع حسن الاسمر. انا عن نفسي لو كنت عملت موقع كنت احط صورة فنان حسن الاسمر في الموقع، بموت فيه.

لما نقول اغاني شعبي وليله شعبيه ما يجوز نكمل فيها من غير عباسط عمود ابو سيكات. هنرجع نغير الموضوع بعد الاغنيه دي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

لسه مكملين مع بعض وفضل آخر أغنية ممكن نلعبها في هذا المود الشعبولي الجميل. بعدها نخش في مود تاني نسمع كم تراك برضو من التراكات الجامدين ونخش في موضوعات وتفاصيل. اتكلمنا على موقع, وليه بقول اتكلمنا على حد يعمل موقع على اسمه وتحطي فيه ايه وتسمي موقع ايه, عشان لو انت عاوز تعمل برزنتيشن لنفسك, يعني عايز توصف نفسك بحاجة, عاوز تقول مميزاتك, هتعرضها ازاي؟ كل واحد ممكن حد يقول لك انا اشرح مميزاتي, انا اعمل مميزاتي, لا ده انا اعمل حاجات اللي عندي كتاب, لا ده انا اعمل موقع باسمي. انت لو هتقول مميزاتك او عايز تبرز النجاحات بتاعتك او الحاجات الحلوة اللي انت تعرف تعملها, تعملها ازاي؟ كتاب تحكيها, تعملها مسرحية, تعملها فيلم, تعملها موقع, تعملها ابليكيشن. فكر معايا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: نخش على مود تاني وهو شوية underground كده وبندات وحاجات على قديم وعلى جديد وحاجات في الدلع منه, ونروح البداية هنا لبلاك تيما كل مرة.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1 المزيكا